0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض. فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان. وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما. ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان.

الدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها، وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: احسن
2: تمام
3: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه. بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب. حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
3: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
3: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح سجدت قدامه وقالت له: يا أخي المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريدة شديدة.
3: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لهم: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقعد عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر. يعني زي ما أنا بقرر ده أبوي في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقول لكم الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
0: تمام. أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
3: صابر أول واحد بيرد طبعا.
2: كل مرة.
3: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
2: يعني بس بيبدأ بيسوع فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22 هنا يسوع هنا بقد إنه هو
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عائد
1: قدمت إليه سجدت.
3: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
3: في 22 المسيح قال: يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
2: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
2: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
3: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطبيع ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت
3: رب يسوع.
0: أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
2: في أول أول شيء تقدمت
1: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيانه كمان.
3: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
1: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
3: كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختاز.
3: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
1: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
3: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دي إن إحنا ذاتنا جوا النص
1: فليبزا نسفد عن كثيرين
0: كثيرين.
3: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
1: كإنسان
3: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرته العامة شنو؟
1: التواضع. ممكن هو بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
1: أنا قصدت كده
2: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غائد فأنا بقدر أكون غائد لهم يعني زي إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقاه بيهتم بالناس إنه كيف
3: وطبعا اخر اياته وهو قايله انا ايش علي ده هو
0: الزبده
3: الموضوع ذاته انه عاوزين تكون عظمة ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكره الاساسيه بتاعه المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الام دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
1: هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
3: أنا داير أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر في يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة. انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامك بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
3: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك الأصعب اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت أيوة. ذاك إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره بجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس دي، هتحسبها شيء فعلا يعني.
1: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
3: يا على ما أظن
1: أيوة.
3: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك عشان ما فيك المضى عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده.
0: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة اتكلم ليها فقام أول حاجة اتكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
1: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيالي واحد من ليه لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
3: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله لكن كويس جدا أنت
2: خشيت. أنا في رأيي أنه يعني الله بيقول لي أنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت كن بسيط واخدم الناس دي،
1: عايز تكون قريب مني
2: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه جاي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
3: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
2: الوضعية
3: بتاعت العبد الزمن ذاك
1: انه يباع ويشترى
3: ويتك خادم ويتك ما عايشين. هي صعبه جدا يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشين محيرين انه المسيح هو كالله. يا جماعه انا ذاتهم ده
0: خدام
3: جيد انه
1: اخدم
3: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمه دي عشان نقوله بقى صعب
0: مش بدخلك اي بدخلك
2: مش عبيد انت زول بس لو خالفك في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الراي بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
1: ملكيه بتكون ملك
2: مملوك انت مملوك لزول ثاني يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس راي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظ من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلف ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهمية عامل النظافة ده بيدوم مرتب لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
1: طيب يتحيلي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة ما صعب الإنسان لو حاول عليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
1: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في
1: منصب عالي. ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
3: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
3: بتتكلم فوقها إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
3: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا يعني
0: وضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
3: يا
2: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره عجبتني
2: اعمل كده دي وصفه هاي هي صعبه وفيها لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
3: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة
3: بعد
0: لا رشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور هي كلمه رشيدة ليه لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي يعني الام دي حريصه على اولادها ديل ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملكوت الله
1: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القياده المؤثره.
2: ليش شطبتي راسنا بكلمه خدام؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
2: ما عارف انك تقول لزول خدام، يعني احس احنا في الكنيسه ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
2: فريق في ما اعرف انا احد اسمع قد
1: خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
2: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فأقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر انا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
2: افضل لك صراحه. الخادم من قبل
3: يا يا احسن لي هو ان احنا يعني قلت يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
3: عاده الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بقول اللي نتكلم ايك عبد لكن عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت يا باي، انه ربنا يدينا المقدره ان شاء الله. حاسس ان احنا ساكت لو واحد
0: بيعرينا،
3: لو واحد بيتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
0: حقي.
3: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
3: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
3: لا تمام.
2: الليلة قريب شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخ.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني مثلاً
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكال الأصلاف في.
0: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: أيوة. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

سور جنجر أسكبا مران سورين رينا كركر كلا بس دو بدو دين تاركي نبي أبا توك غياني إلى ديك دوك بغياني أبا إلى ديكسي كلمة سيموي كرنا سي دوك بكلمة سيموي بي قوانيت دو بدو بدين ري وونتون سين ديو كي دو بدو سي بدين لو دي لو جاروتي لو ديغلي مران بايما na lo digle o digle na lo nga isle ila na makwa kit si ja al al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweli na mkwa si dawe nkwe na makila kwa asa kwa si kien tare ngale don kabitia wogal kela kwasi bas don kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawe mpia uo gal alang ba belenga piriyang resing walagal asang belenga belebi belesi long.

0: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، أهلا بكم في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد، في يوم جديد، في أسبوع جديد، في شهر جديد. ومبسوطين جدا أنه يتجدد لقائنا في اليوم ده، وأتمنى لكم دائما يوم موفق، وأتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله، وده شيء كويس جدا في الصباح ده إنه نحمد الله ونشكر الله من أجل إحساناته، من أجل مراحمه، من أجل عنايته، من أجل الصباح اللي أدانا له في هذا اليوم الجديد في بداية أسبوع جديدة. وإن دل يدل يا أيمن إنه دي محبة ربنا الفائقة، يعني محبة غير محدودة، كل يوم بيشرق بشمس وبيدينا حياة جديدة، بيدينا عمر جديدة، بيدينا فرصة جديدة.
1: حقيقة كلامك صح، وقول للمشاهدين صباح الخير، وأحد مبارك، ومش أحد مبارك، كل أيامنا مباركة طبعا. مبسوطين خالص إن أنت معانا الليلة، ونحن جايين كده بنصبح عليكم. كل واحد تعبان، حيران، متضايق، متألم، نحن في هذا الصباح بنرسل سلام وتحية، بنرسل شفاء لكل مريض، بنرسل كلمات بتاع التعزية لكل حزين، بنرسل شواق قلوبنا إنه كل الناس تكون سليمة وتامة ولامة إن شاء الله كده يا رب، وبلدنا السودان متعافية، وإن شاء الله كده كلنا نتلاقى في ساعة خير، ونتلاقى في بلدنا مرة أخرى، ونقدم تحايا وسلام لبعضنا البعض. متمنى لكم يوم جميل مع بعض هنقضيه، وأنا الأخ هيثم وإنتوا معانا هنتبارك إن شاء الله، وخليكم قريبين.
0: ده الصباح الجميل بوجود ضيف عزيز وشاب اللي دايما معانا لحظة بلحظة في أوقات كثيرة. ومبسوطين جدا أنكم يعني اتعودتوا على التصبيحات، اتعودتوا على سلامات، واتعودتوا على وجود معانا في كل صباح. وده يا أيمن خلاني كمان عشان على طول أقول لك الصورة على أنه فعلا محبة الله يعني ما فيها شروط، يعني حتى إحساناته دي على الكل، يعني خيره على الجميع، وده الشيء اللي احنا ممتنين له جدا جدا، وده اللي بيخلينا في كل صباح نقعد ونشكر ربنا ونديه المجد أكيد، لأنه هو بيستحق حقيقة إنه احنا نديه كل الإكرام.
1: بالضبط، يمكن محبة أبدية أحببنا، ومن أجل ذلك قال أدمت لك الرحمة، دي يعني من إحسانات ربنا. في نفس الوقت إلهنا ما إله بتاع تمييز ولا إله بتاع فرز، بل بيشرق شمسه يا أستاذ هيثم، بيشرق شمسه على الصالحين والطالحين في كل صباح. الشمس دي بتطلع على الزول السيء والزول الكويس، ما عنده فرق. دين دل يدل على أنه ربنا هو لسه معانا، وهو في وعوده يعني بيحمينا وموجود معانا، اللي احنا عاوزينه هو بيعمله لنا. عشان كده بقول بيشرق شمسه على كل الناس، لذلك محبة فائقة زي ما قلت، ما مشروطة، ما زي محبتنا كده أنا هيثم أنا يعني أنا بعمل لك حاجة كده عشان عاوز مقابل، لا لا. إلهنا بيعمل حاجة مش عاوز مقابل، ولا منتظر منك مقابل، لأنه دي طبيعته إنه يكون محب ويعطي ويرعى ويسدد الاحتياج. دي كلها يمكن امتيازات وصفات، حاجات موجودة في إلهنا، ما بنلقاه في أي محل، ما بنلقاه عند أي زول إلا عنده هو. لذلك محبة أبدية أحببتك، ومن أجل ذلك أدمت لك الرحمة.
0: كمان أيمن يعني صحة والعافية في الصباح، ويمكن يكون بعد ليلة طويلة مؤلمة، ممكن تكون مزعجة، ممكن كثيرين بينتظروا إشراقة الصباح، من 200 بينتظروا الشمس دي تشرق، أو يعني ضوء الصباح يطلع. والأيام دي أيمن في سخانة يعني ما بعدية، يعني في ناس
1: ما طبيعية
0: زي كده مبارح ما ناموا. وبصراحة الأجواء متغيرة جدا، يعني درجة الحرارة مرتفعة، وتارى إنه بحذروا إنه الناس تخلي بالها من الأجواء الساخنة ودرجة الحرارة العالية الوجود فيها التحرك فيها يكون حذر يعني حتى بالضبط. في تنبيه على إنه وإنت طالع شيل معك موية أو على الأقل إنك أنت تكون يعني حريص إنه جسمك ما يكون تعرض لأي نوع من الجفاف.
1: من الجفاف بالضبط. الناس تكتر من السوائل يعني دي حاجات دكاترة بينصحوا بيها الموية والسوائل العصائر والحاجات دي. ونخلي بالنا على الشفع برضو يعني الشفع تلاقيهم يلعبوا في الشارع زمن طويل والشمس نحاول نلمهم كده يعني خطهم في الغرف شوف لهم تلفزيونات المهم نشغلهم في البيت يعني من الصقعة بتاعت الشمس وهم في الخارج لأنه صراحة الجو سخن سخن شديد ما بتقاوم بقدر الإمكان الناس تعمل احتياطية والباقي ربنا إن شاء الله بيتمه.
0: أيضا أيمن من الصباح نصائح مهمة وجرعات سريعة كده صباحية وإنت طالع أو ماشي مشوار أو طالع عليك إنه تكون شايل ما يثبت هويتك أو يعني كثيرين يعني مثلا في بلدان مختلفة أنت لابد تكون عارف قانون نظام أي دولة يعني في الموجودين في مصر وفي الموجودين في أريتريا في الموجودين في أثيوبيا يوغندا في الموجودين في دول مختلفة علينا إنه نحترم يعني قوانين أي بلد أنت بتحمل أوراقك الثبوتية أو الهوية بتاعتك لأي سبب من الأسباب وحتى وإنت ماشي لإنك تعمل أي إجراء مطلوب منك إنك شنو تكون حامل كل ما مطلوب لهذا الإجراء بالضبط. فمن الصباح ترتب وضعك ترتب أوراقك ترتب يعني حتى شكلك حتى منظرك حتى يعني طريقة بتاعت الأسلوب والكلام تحتاج إنه نكون دقيقين يعني لكل جهة رسمية أنت ماشيها أو مقابلة فتكون بيتطلب إنك أنت تكون حريص.
1: أنا ممكن أحكي لك طرفة صغيرة كذا حصلت لي كلام ده قبل يومين ثلاثة أنا نايم وفجأة صحيت بدون مؤاخذة كذا عاوز أخش الحمام فمشيت فتشت المسند بتاعي خشيت بالحمام فده من التفكير في المسألة دي وكذا فمن ناشط صراحة بالناشط يعني الوضع صعب أهلنا في السودان كلهم أنت طالع ماشي السوق ماشي الولاية ماشي المحافظة الثانية ماشي بورسودان ماشي خرطوم ماشي حتى على الأقل خلي أرقام تاع التليفونات في جيبك إذا ما عندك هوية خلي أرقام تاع التليفونات في جيبك الناس تقدر تتواصل بها لا قدر الله حصل لك حاجة فكل الدول كل الناس دي أي حد بيكون عنده هوية في جيبه ماشي بها إيش معنى نحن يعني بنستهتر بنستهتر بالحاجة دي. تاني في ملحوظة برضو أنا لاحظتها يعني عندنا بعض السيدات والرجال كبار السن يعني بينزلوا برضو بدون هوية وبكونوا يعني في الشوارع ماشيين مشاوير ما زالت أهمية أستاذ هيثم صراحة في مشاوير كده ما زالت أهمية للناس الكبيرة دي يعني تلقاهم هم لازم ينزلوا ويمشوا ويلفوا في الشوارع من بيت فلان للوين فأنا أفتكر إذا نحن قللنا من المشاوير اللي ما عندها معنى وقعدنا في البيت يعني بيكون أحسن صراحة.
0: أو يا أيمن تقول يعني وإنت طالع على الأقل تكون حريص يعني ما الفكرة إنك إنت ما في بلدك الفكرة إنه إنت في بلد تانية
1: بالضبط.
0: حتى نظامه يعني حتى الطريقة بتاعت الزيارات والحاجات دي مفترض تكون يعني مرتبة أو تكون بتوقيت معين
1: وقليلة
0: وتأيوة وتقلل منها بحيث إنه ما يعني
1: ما تشغل وما تلفت الانتباه لأنه الناس هنا في هدوء أنت ما ممكن تيجي تكون سبب بتاع إزعاج سبب بتاع تشويش وكذا لا ناس يعني أنت محل أنت مشيت تحترم القانون بتاع المحل مش القانون بتاع المحل أنت مشيت هو يحترمك لا أنت تمشي تحترم القانون بتاع المنطقة أو بتاع الدولة اللي أنت مشيت لها
0: حتى تاني ممكن نقول برضو لشباب ممكن يكونوا في وظائف مختلفة أو شغالين في مهام مختلفة يعني حتى عندنا بعض الأخوات شغالين أشغال منزلية فده بيتطلب أيضا إجراء وأكيد في ناس حريصة جدا إنه تكون شايلة الهوية بتاعتها ما يثبت هويتها أو يعني حتى الطريقة بتاعت الوظيفة نفسها فلابد تكون عارف النظام المتبع شنو اللوائح الموجودة أو تضع لوائح لنفسك حيث أنك ما تعرض نفسك يعني أي مشكلة وفي كثير من الأخوات شغالات في المنازل
1: بالضبط
0: حتى الطريقة بتاعت وجودها في الشغل بتحتاج لترتيب يعني صراحة أو وضوح يعني لابد يكون في تواصل بين الأسرتين أو حتى أنت وأسرتك حيث أنه يعني بين الحين والآخر يعني يعرفوا
1: تحركاتك
0: أو حتى محل شغلك أو حتى الناس اللي أنت شغالة معهم، حيث لا قدر الله حصل أي شيء
1: يقدر يتواصلوا
0: بسرعة، يعني يكون في تبليغ سريع أو حتى إنه في أي حاجة ممكن توصل لك في وقت مناسب.
1: بالضبط. دي حاجة مهمة جدا الاستئمان على نفسك.
0: بالزبط.
1: في مثل بيقول الإنسان عدو نفسه، أنت ليه دايما بتكون عدو بتاع نفسك؟ خليك سباق للأحداث، يعني أقرأ الواقع قبل ما شنو يحصل المشكلة، حاول حل المشاكل بدري. الحاجات هي حاجات بسيطة على فكرة يا أستاذ هيثم، يعني أنت ما أنت عملها بتلاقي نفسك في السيف سايد.
0: نعم.
1: ما دار تكلفة، بس هي يعني زي ما تقول يعني رخو كده مننا وجهل مننا،
0: استهتار
1: مننا، بس ما أكثر. يعني حاجات بسيطة يمكن تخليك أنت في السيف سايد، تخليك أنت في أمان، تخليك أنت في الناحية القانونية واقف سليم. فالحاجات البسيطة دي نحاول نعمل عليها أنا وإنت والمشاهدين في هذا اليوم، إنه نتخطى الاستهتار والحاجات البسيطة أنت شايفها بسيطة دي، عشان إنه نحن في وضع صعب وفي حتة صعبة وفي
0: في بلد ما بلدنا
1: يعني
0: فيها قانون
1: في يعني كثيرين في التشتت. أنا بتكلم رسالتنا دي لكل سوداني تشتت، في الإمارات، في جوبا، في كمبالا، في مصر، أينما كنت حاول اخضع للقانون بتاع الدولة اللي انت فيها. قالوا لك يمين تمشي يمين، قالوا لك شمال تمشي شمال.
0: انا عجبتني الحاجه اللي انت قلتها، انه القانون ما يخضع لك، يعني انت ما ده يعني ما تفكر انك حتروض القانون ده بمزاجك يعني.
1: ايوه
0: لا، يعني قانون اتوضع، يعني ده تاريخ
1: بتاع
0: يعني بعمرك أضعاف يعني.
1: بالضبط.
0: هو بس أنت عشان أنت أجنبي أو أنت زول قاعد في بلد هو يتروض لك أنت يعني. لا طبعا دي حاجة خطيرة جدا. إذا صباح الخير عليكم المستمعين الكرام، وإحنا في هذا الصباح الجميل وفي محطات صباحية صغيرة ونصائح وبعض الجرعات المهمة وفي غاية الأهمية إحنا ننتبه لها ونخلي بالنا جدا لها، لأنه هي اللي بتحلنا، هي اللي بتساعدنا، هي اللي بتنقلنا، هي اللي بتنجحنا، وهي اللي بتوفقنا أنه نكون في أمان أو حتى إحنا نكون في سلام مع نفسنا وبدون أي اضطراب. إذا شنو النصيحة الممكن تقدمها لأخوك؟ شنو الممكن تكون الكلمة المفيدة في هذا الصباح؟ أو يعني شنو اللي أنت تعلمته خلاك أنت في أمان وخلاك أنت في سلام مع نفسك أو حتى في الطريق اللي انت قاعد تمشي فيهم دايما؟ شنو اللي بوفقك؟ شنو اللي بخليك انك تنجح؟ اذا صباح الخير عليكم وتحية طيبة لكل الناس اللي حتنضم لنا، لكل الناس اللي بتتواصل معنا. ما تنسوا انكم تشاركونا على الواتساب من خلال الرقم 0535976535 9. بالرقم ده ممكن تواصل معنا عبر الواتساب. إذا ما تنسوا أنكم تشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. مرحب بكم، وأنتم بتفتشوا علينا دائما باسمنا راديو سمر، وراديو سمر راديو لكل السودانيين. إذا حلقة جميلة في صباح جديد، في أحد مبارك، وصلاتنا ودعواتنا في هذا الصباح إلى كل القائلين إلى بيت الرب نذهب. ربنا يديكم يوم مبارك وعبادة مقبولة أكيد طبعا بقلب صادق وقلب فيه الأمانة والإخلاص، وإنت متجه إلى بيت الله دائما. الحلقة دي كمان حتنقلنا لنقاط مهمة جدا، وإحنا بنقف أمام الله، وإحنا بنقف أمام هذا الملك اللي قال إنه الكل مكشوف وعريان، يعني ما في شيء قدام الله يقدر إحنا نقدر ندسه أو نقدر نخفيه. الإنسان يعني بكل تفاصيله أمام الخالق، يعني أمام الخالق الموضوع ما داير تفسير أكتر من كده. ده اللي خلقنا، ده اللي أوجدنا، فما في شيء بنقدر ندسه أو نخفيه. لكن الممكن نخفيه عن الناس، ممكن ندسه عن الناس، ممكن نزيفه للناس، أمام الله ما بنقدر نزيف أي حقيقة وإحنا بنقيف أمام محضره. الله فاحص القلوب، ولما داود قال اختبرني يا الله وامتحني وأعرف قلبي إن كان فيه طريق باطل. ربنا بيعرف القلوب، ربنا عارف النية بتاعتك، وعارف قبل ما أنت تفكر في الحاجة اللي أنت عايز تعملها في اليوم ده. فأنت مكشوف، فأنت عريان وأنا مكشوف أمام الله، ما في شيء بقدر أزيفه أمام إلهي سيدي خالق هذا الوجود، واجد هذه الوجود. إذا أمام الله أنا وإنت مكشوفين عريانين، ممكن نزيف حقائق كثيرة نخدع بها الناس، نكذب بها للناس، ونغش بها الناس وإلى آخره. إذا في زمن بقى فيه كل شيء قابل للتعديل والتجميل، وسؤال مهم جدا جدا بيقول: هل لسه في ناس عايشة بدون تزييف؟ هل في ناس عايشة بدون تزييف؟ عزيزي المستمع، دعوة لك تشارك بإجابة عن هذا السؤال. لكن السؤال المهم جدا جدا: شنو البخسر أنا؟ شنو البخسر أنا لمن أعيش حياة مزيفة؟ شنو اللي بيضيع منه؟ شنو اللي بفقده؟ شنو يعني سميه قدر ما أنت تقدر تسميهم لو أنا عايش إنسان مزيف؟ لو أنا عايش إنسان مزيف وعايش إنسان مزيفة، شنو البخسره؟ يا عزيزي المستمع، التزييف ما بس في الصورة والفيديوهات اللي بقت في عصر حديث، عصر التكنولوجيا، عصر الإبداع، الليلة بنزيف صور كثيرة جدا بالAI وحاجات كثيرة جدا مبدعة. التزييف ممكن يكون في الكلام والمشاعر، ممكن يكون في العلاقات والأخبار، وحتى في صورة الإنسان قدام الله. يفتكر إنه واقف قدام الله وربنا ما عارفه، دي أكبر كذبة ممكن أنا أكون بكذب بها لنفسي أو خادعني بها إبليس. إبليس ممكن يعيشني في وهم وأنا بقيف قدام هذا الإله اللي خلقني، يخط لي صورة مخيل كده يعني بتاع وهم إنه أنا شنو مقويس، أنا سليم ولي حاجة، يهو طالع من هناك وجيت قدام ربنا بلبسه ولبسته واستحميته بتاعه هنا. الموضوع ما إنك تستحمل، الموضوع ما إنك، لا، موضوع أعمق من كده. هنا في حاجة تانية: هل لسه في ناس عايشة حياة التزييف عزيزي المستمع، أو عايشة بدون تزييف؟ وشنو اللي أنا بخسره؟ ده السؤال الحلقة بتاعنا وإحنا بنتكلم عن التزييف. شنو اللي أنا بخسره لما أعيش حياة التزييف؟ أيمن، السؤال ده في ناس كثيرين الحلقة دي ما هيكتبوا فيها، أو في ناس هتكون صادقة هتكتب في الحلقة دي، في ناس صادقين هيكتبوا معنا في الموضوع، لأن الموضوع مخيف، لأن الموضوع ما ما ما أقول لك ما في زول ما عايش التزييف، مع احترامي يعني لكل زول، لكن خلينا
1: وفي ناس هتكتب بتزييف في ناس هتشوه الصورة الحقيقية اللي عندهم وحيدون حاجات مزيفة. فنحن انت ما قاعد تعالج نفسك كده على فكرة. انت عاوز تشارك بس، لكن احنا عاوزينك تكتب بالحقيقة اللي عندك، ما يعني حاجة اللي انت عايشها اكتب لنا، عبر لنا بيها، وما تكون مزيفة، عشان نقدر شو نقدر نعالج بعضنا البعض، ونقدر نقدم رسالة كويسة، رسالة جميلة.
0: او ايمن، ممكن نقول يعني ممكن ما تكون كتابة، لكن تفكير في النفس.
1: تفكير في النفس،
0: يعني انا برجع لنفسي، بقعد مع نفسي وانا بسمع في الحلقة، الموضوع ده ممكن يعالجني، او ممكن يخليني اخذ خطوة مع نفسي وانا قاعد، حتى لو عبارة او حتى لايك او حتى قلب، لكن الحقيقة انه انا كيف اصحى. ففي ضربة بتصحيني، في كلمة صح بتفوقني، وده ممكن يكون ما في العلن لكن في الداخل.
1: هو عملية الموضوع الداخلي دي أهم من العلن بكتير. يعني أنت موضوع ما أنك أنت تكتب وتشرح يعني تبسط الفكرة بتاعتك، ويكون جواك لسه في ألم، جواك لسه في نقصان، جواك لسه في فجوة. لا، نحن عاوزين نملى الفجوة الجوة دي، الجواك دي، ونطلع على برا. عشان شنو؟ عشان تعكس الحاجة جواك، بعد كده بيكون في عملية بتاعت شفاء، عملية بتاعت أنت بتقدر تنقل نفسك تنقل نفسك من النقطة اللي أنت فيها لنقطة تانية، نقطة جديدة، فكده أنت بتكون طورت نفسك، بتكون رفعت من نفسك. لكن أما أنت تنسى جوا دار تعب المصهر، بتكون ما قدمت حاجة، ما قدمت حاجة.
0: هل هل هل ممكن يكون بطيء في أنك تثبت حقيقة أنه ده ما مزيف، أو سريعا ما تنكشف أنك أنت زول مزيف؟
1: هو على فكرة التزييف ده بنكشف سريع
0: سريع
1: سريع جدا،
0: وإن طال الزمن
1: وإن طال الزمن، وغدا نحن نكشفه لكن ما نوريك. في ناس نسبة لأنه ما عاوزين تخش في ضرر نفسي, ما عاوزينك إنك تصدم, ما عاوزينك يعني حاجات كثيرة. صداقتنا ما تنكسر,
0: ما تنكسر.
1: أيوة الحاجة الجميلة بيناتنا ما تنكسر, لكن إحنا عارفين أنت مزيف وأنت قاعد تزيف وأنت ما, ما ما ما إنسان حقيقي. فالإنسان في نفسه براه كده بيفتكر إنه الناس دي ما عارفة إنه هو مزيف. فده أخطر حاجة, أنت تكون يعني ممشي الناس والناس عارفينك, عارفينك إنه أنت حاجاتك دي مزيف, كلامك ده مزيف, برنامجك ده مزيف, لكن ممشينك. فده يعني أفتكر ده حاجة خطيرة جدا جدا, لازم الإنسان ينتبه لها. أفحص نفسك, أفحص نفسك مع الناس, مع كلامك, مع أفكارك, مع تدخلاتك, كل الحاجات ده أفحصها, شوف فعلا أنت مزيف ولا أنت ماشي كيف.
0: أيمن, المسيح أكتر زول يعني قدر يقف قدام هذه الحقيقة قصاد الكتبة الفريسيين رجال الدين أو حتى أغنياء أو حتى ناس حاولوا إنه يعيشوا التزييف ده, والناس كرهته, أول رجال الدين بصورة عامة, الناس اللي بتحب التزييف, في ناس كده يعني هنتكلم عنهم. المسيح واجههم, ومواجهة المسيح كانت حارة بالنسبة لهم. لو جينا بالسودان البسيط كانت حارة بالنسبة, ودي خلتهم إنه هم يلعبوا دور قذر جدا جدا, معلش مع الكلمة الصعبة, يجيبوا مزيفين للحقيقة اللي كان بيواجه بها بيواجههم بها المسيح. جابوا ناس, وجدنا هذا الرجل يفسد الأمة, ما قدر يدفع
1: الجزية
0: لقيصر, وبيقول إنه هو المسيح عمره ما زيف حقيقة عن نفسه, كان بيقول الحقيقة وكان بيواجههم في الزيف اللي هم كان لابسين به والقناع بتاعهم.
1: بالضبط, حاجة نلاقيها مع الفريسيين. الفريسيين دل يعني أكتر فئة هم متعلمين, متثقفين, حاملين الشريعة كلها, العهد القديم ده كله هم شاربينه في راسه ولافين به, فاهمين الدين ده حتى حتى,
0: شاربينه
1: شراب. فهم كانوا مزيفين نفسهم للمسيح, حتى بيختبروه بأسئلة, بيختبروه بأشياء كثيرة. المسيح وصفهم قال لهم أنتوا القبور البيضاء, يعني
0: الجو من برا سمحة,
1: أيوة ورود
0: ملمعة,
1: لكن الجوف بتاعكم, الجوف بتاعكم صعب جدا جدا,
0: وضام بس.
1: أيوة, فهم كانوا يعني عاملين هم ولاء وكلاء للشريعة. كويس, فالمسيح يعني رفض الناس دي كتير, ما اتصدم معهم أما قال له تم نحن ندفع جزية ولا ما ندفع جزية. قال لهم كده ادوني قروش نشوفها. قال لهم الصورة دي بتاعت منو؟ قال ده بتاعت قيصر. قال لهم ما لغيصر لغيصر, ما لله لله. المسيح في الجوهر بتاعه وطبيعته وصانا, هو برضه بيقول قول الحق والحق شنو
0: يحررك,
1: الحق يحررك. فدي أكبر, أمكن أكبر شعار هو كان عند المسيح ممتلكه. إذا هو بيقول كده, فأنا أفتكر ما زين يعيش حياة بتاع التزييف. المسيح هو لنفسه عايش حياة بتاعة حقيقة, قدام الناس عايش حياة بتاعة حقيقة, ده الوضع بتاعه. يعني ما بتلقاه أبيض وأسود, لا, لون واحد. فإحنا محتاجين برضو إنه ما نكون لونين. على فكرة أستاذ هيثم, لونين ده مشكلة, تخليك يا أبيض يا أسود, فما تحاول تكون يمين وشمال, خليك إنسان دغري, إنسان ذو كلمة واحدة, ما تزيف, ما تغش, خليك إنسان.
0: إذن عزيزي المستمع, كم مرة في اليوم بتشوف حاجة معينة وتفتكرها حقيقية؟ كم مرة في اليوم, وكم مرة يعني شفت حاجة وافتكرتها إنها حقيقية وبعد شوية تكتشف إنها مزيفة؟ كم مرة انخدعت؟ كم مرة كنت جاري ولا سراب, سراب ده مداه طويل جدا جدا, كل ما تمشي بتلقى إنه ما في حقيقة, صورة مزيفة, خبر مزيف, ابتسامة تكون مزيفة, وعد يكون مزيف, حب مزيف, وحتى بعض الناس بيقوا عايشين بشخصية غير شخصيتهم الحقيقية. كثيرين ناس يمكن يكونوا ما عايشين الصورة الحقيقية, الشخصية الحقيقية هم ما عايشينها. الغريب أن التزييف زمان كان استثناء, لكن اليوم بقى عنده جمهوره وعنده معجبين, وأحيانا بقى هو المقبول. زمان كان استثناء, يعني كان نادر.
1: دي جملة جميلة جدا. يعني هسه بيقى مباح,
0: مباح, عنده جمهوره,
1: عنده جمهوره كمان
0: يا زول. في ناس بيحيوه عديل، في ناس معجبين يعني، في ناس بيحبوا التزييف، مبدعين فيه وحتى بيحبوا التزييف ده.
1: الحته دي، الحته دي بالضبط شفت بتاعت جمهوره دي بنلقاها في حته العمل. يعني في العمل انت بتجي زول مزيف ده بيدوك تحيه وتلقى نفسك ترقيت وفي مكافآت وفي، لانه انت ما انسان حقيقي، انت مزيف وبتنقل الحاجات دي. فدي حاجه خطره جدا برضو على فكره، ما انا مؤلماني بالذات انا انه تعلمت كثير في الشغل. يعني تلقى لما انت تكون دغري بكرهك، لكن انت بقيت مزيف ولف دوران انت امورك بتمشي. ففعلا بقى في الموضوع ده عنده جمهوره
0: وعنده معجبين
1: عنده معجبينه وعنده يعني ولا ناس بتدعم الفكره دي. تلقى نفسك
0: مرحب ومرحب
1: مرحب شديد
0: يعني في انت في مجال الشغل ده حقيقه ايمن. يعني دي واحده من الحقائق ممكن تكون صعبه. يعني من اصغر واحد لاكبر واحد ممكن يكون بيلعب دور الضحيه، بيلعب دور كده ما حقه
1: بالضبط
0: ويكسبك بهذا الامر. في ناس كثيرين كسبوهم كده. يعني حتى الصوره اللي بقت فيها ذكاء اليوم حتى في العلاقات. يعني اقدر اقول الشباب اليوم اكثر يعني فئه سهله الصيد في انه يقعوا في التزييف في العلاقات العاطفيه في العلاقات الغراميه، لانه هم قدام امر صعب جدا جدا، قدام تحدي مستقبل ما كثير بيتعبوا ليه، ما كثير بيجتهدوا ليهم، فهم يعني سريعين انه يقعوا في التزييف ده. ليه؟ لانه هو طامح، عنده طموح، عنده رغبه وعنده استعداد وعنده، فداير في ناس دايرين نجاح سريع، ما بهمهم دمنه شكله شنو جاي من وين ولا شنو، هو زول حقيقي ولا ما زول حقيقي، هل دي البدي ولا ما هي. فاليوم زي ما قلت لك عنده جمهوره الكبير والصغير بيلعب دور التزييف
1: بالضبط،
0: عنده معجبين، عنده جمهور. الزمن اللي احنا فيه ده كميه هائله، الليله ممكن يكون سايق لعالم كامل ولاعبه بمخه صراحه. يعني الليله في ذكاء عالي جدا جدا في التزييف في العلاقات. يعني ممكن يكون اثنين ثلاثه وانت او انت سايقاهم بالحل وانت معايشان في وهم ده وده وده، ففي عمل صعب جدا جدا. فشنو اللي بخسره او شنو اللي بيخسره الانسان لما يعيش حياه التزييف يا ايمن؟ السؤال ولكل الناس اللي بتسمعنا بتتابعنا، شنو انا بخسره، شنو اللي انت بتخسريه لما تكون عايش حياة التزييف، شنو اللي انت بتخسره؟
1: حقيقة انه استاذ هيثم يعني الموضوع كبير، موضوع موضوع صعب صراحة بمعنى الكلمة.
0: نعم.
1: عشان انت يعني نقدر نغطيه الليلة ده حيكون مشكلة. بقدر الامكان ربنا يساعدنا نقدر نتكلم في الجوانب المعينة. الحاجة اللي من واحد اللي انت بتخسره في التزييف بتخسر الهوية، الهوية بتاعتك انت كاستاذ هيثم، هوية بتاعتي أنا كأيمن، هوية بتاعتك أنت المشاهدنا، دي أول حاجة أنت بتخسرها. شيء تاني أنت بتخسر السلام الداخلي. يعني أنا بستغرب يا أستاذ هيثم أن أنت تكون عايش حياة بتاع التزييف، بتيجي تنوم كيف؟ يعني أنت بتخط راسك في المخدة عاوزة بتنوم كيف بهذا الشكل؟ أنت هل بتفكر في الحاجات اللي أنت عملتها دي؟ وما تفكر فيها ضميرك بألمك ولا ما بألمك؟ أنت بتكون عايش في صراع، ولا أنت إنسان ما طبيعي؟ لأنه متأكد إذا أنت إنسان طبيعي جيت عاوز تنوم وإنت إنسان يعني مزيف هتحس بالحياة دي، والسلام الداخلي جواك أنت هتفقده. مجرد ما فقدت السلام الداخلي لا هتقدر تنوم، لا هتقدر تأكل، لا هتقدر تشرب، لا هتقدر تطلع تنزل، لأنه أنت فاقد السلام داخلي. فضاء يعني أنا أفتكر ده ده ده موضوع يعني غريب جدا جدا. حاجة تانية على علاقات أنت بتخسرها
0: الليلة، مجرد ما تكتشف ان انت زول
1: هاي، مجرد ما الناس تعرف انت انسان مزيف ما بده يتعامل معك تاني،
0: يتعامل معك الا المزيفين زيك،
1: الا الا المزيفين زيك، مزيفين زيك بيتعاملوا معك عشان هم معك في نفس شنو في نفس اللاين، وحيستفيدوا منك طالما انت عامل فيهم مزيف وهو في المزيف اكبر منك.
0: يعني انت لو ما صحيت، لو ما فوقت، لو ما تحررت من الحاجه دي، استسلمت خلاص، فتقرر انه شنو يعني نسقطه كله
1: أيوه.
0: علي وعلى شنو؟
1: علي ولا عداي زي ما بيقولوا
0: نخربه ونقعد على تلة
1: ايوه. فدي نقطه مهمه جدا. الشيء الثاني فيه الاحترام، احترام الذات. انت
0: يعني تفقد الاحترام
1: بالضبط، احترام الناس لك واحترامك لنفسك. يعني دي نقطة مهمة جدا، احترام النفس الناس ليك دي بتفقدها، وتحترم احترام نفسك ذاتي دي بتفقدها تماما.
0: هل أيمن لما دا احترام الذات أو احترام الناس ليك، ما عايز أقلل من الشخصيات، ما عايز أقلل من الناس، لكن لما تكون أنت في مكان ذو تقدير أو في مكان ما وتكتشف أنك أنت زول مزيف، دي قمة السقوط. يعني الناس كانوا خاتينك يعني توب، خاتينك في الرف، خاتينك في مقام كده، إذ به فجأة تظهر على حقيقتك أنك أنت زول مزيف، فبتجي واقع من فوق وقعة مش ما مدرجة، يعني ما لا بتجي واقع كلك.
1: الشيء الخطير في الموضوع
0: لأنه ليلة لو ليلة بقروش بك، لو ليلة بقروش بكرة بمجان،
1: بكرة مجان الخبر، الليلة بقروش بكرة مجان،
0: بيجيبوا آخرك، بيجيبوا أجلك.
1: على فكرة سقوطك ده ما ليك التبرك، انت بتسقط معك التبعية بتاعينك، ما انت إنسان قايد، انت إنسان في الطوب، إنسان معلم، إنسان كبير. انت بقيت مزيف، معناتها التعليم ولا الأفكار والحاجات اللي انت كنت بتمليها للناس دي كلها هتسقط، انت ما هتظبط لوحدك، فدي خساره كبيره كبيره كبيره جدا جدا على فكره. فالانتماءات والناس اللي كانت معاك والناس بتصفق لك، ناس بتشجعك، دي هي هتظبط معاك.
0: والاصعب من كده يا ايمن، في ناس بيجي بيزيدوك الردم، بيقول لك احنا كنا عارفين الزول ده مزيف، احنا كنا عارفين الزول دي مزيفه اصلا، لكن شنو ما انت كنت راكب راس، ما انت كنت السكه دي انت دايره. ففي ناس بيجي بيزيدوك ألم، بيزيدوك وجع.
1: أيوة صح.
0: يعني كده كده داك سقط أصلا، لكن انت برضو اللي كنت مخضوع أو المجموعة كانت مخضوعة في الشخص ده القائد ده أو whatever همنه، فيعني الناس بتجي تلون بعد كده. وفي في في المنتظرين، في المتربصين
1: كتار. لا ده كتار
0: في المتربصين لسقوطك. فوقوعك داك بيكون وقوع مر، يعني بفتفتوك يعني فتفتة كده غريبة خلاص.
1: ايوه في تحليل، لا في محللين بتاع السقوط على فكره.
0: ما قلت لك زي ما قلت لك انا جمهوري. أيوة. قلت لك انه عنده شعبيته،
1: عنده شعبيه، ده برضه سقوطك ده عنده شعبيه،
0: يعني الشعبيه ذاتها اصناف مشكله.
1: بالضبط. فده بيقودنا لانه الناس يعني برضه يا استاذ هيثم خلينا نكون ناس ايجابيين. المشكله وين؟ اذا انا شايفك انت مزيف، في امكانيه نتقابل نتكلم في موضوع عقدين ونشوف نفتفته، غاد تكون انه انت ما شايف نفسك مزيف، يعني انت بتطلع افكار، بتطلع كلام انت شايف دي الحقيقه، لكن الناس شايفه عكس كده. ف يعني انا مشجع جمهور وشجع نفسنا كلنا نقابل نقعد مع الشخص ده نعدله، عشان السقوط بتاعه ما دايما يكون سقوط عظيم.
0: ناخذ نصطحب معانا المستمعين، نصطحب معانا المتابعين، نستمع ونشوف رسائلهم، نشوف مشاركتهم. البشمهندس رأفت صباح الخير عليك وتحيه طيبه، مبسوط جدا لأنه أول زول بدأ معانا الحلقة، بدأ معانا المشوار. عندنا كمان أستاذنا الغالي ميلاد منزول، صباح الخير عليك يا ميلاد، تحية طيبة، مبسوطين جدا بوجودك معانا. أبو الزقم بيقول صباح الخير، ربنا يبارككم وحفظكم. عندنا صديقنا محمد محمود عبد الله بيقول صباح الخير، يسعد صباحكم بكل حب وسعادة على الجميع، التحية موصولة إليكم وعلى كل المستمعين على هذا البث المباشر صباح بلدنا. الزول من يعيش على الزيف يفقد الثقة بتاعت الآخرين، دي نقطة أيمن ممكن نكتبها، بتفقد ثقة الآخرين، الآخرين بيفقدوا فيك الثقة، فهو يعني حيخسر كثير في الحاجات، كثير من الحاجات، وحتأثر نفسيا في نفسه، غايته العيش على الصدق أهم شيء. شكرا يا محمد للكلام الجميل. أستاذ فيصل إبراهيم صباح الخير عليك، فيصل كوة تحية طيبة وانت بتسمعنا رغم فرق الزمن، شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك معنا، كمان بننتظر مشاركتك، بننتظر انك تكتب لنا. نبيل توتو البشمهندس صباح الخير عليك بيقول افتكر اكتر شيء ممكن الزول يخسره من انه يعيش حياة مزيفة انه بيخسر الناس وبيفقد ثقتهم، بالإضافة إلى أنه ما حيلقى سلام في حياته بصورة دائمة. وتتفق مع أيمن في الكلام أنه أنت بتفقد سلامك الحقيقي. عندنا فاطمة حامد بتقول يسعد صباحكم، مرحب بك، تحية طيبة. أستاذة زينب بتشاركنا الصباح بتقول صباح النور والسرور عليك أخي هيثم والأخ أيمن إسماعيل، صباح الرزازات المطرية والأجواء الجميلة. يا سلام عليك يا زينب، وأتمنى يعني أجواء السودان الممطرة هذه الأيام تكون هي أمطار خير وبركة لبلدنا. بتقول لما تعيش في تزييف شخصي، أولا بتفقد ثقتك، بتفقد ثقة نفسك وثقة الآخرين، تفقد ذاتك. ليه ما أكون أنا زي ما أنا، أتأمل، أثابر، أسعى للأفضل. ثلاثة حاجات: بتفقد نفسك وثقة الآخرين، وتفقد ذاتك. لكن بتقول ليه ما أكون أنا زي ما أنا، أتأمل، أثابر، أسعى للأفضل، عشان لأبني روح نقية داخلي وشخصية يستريح لها الكل، نبعد عن الاختفاء وراء الأقنعة المزيفة. لكي نعيش في سلام روحي وأمان وإيمان رباني دائما، فالغش لا يدوم، يجب أن نكون على قناعة. القناعة كنز لا يملكه إلا الصادقين. الله عليك، الله عليك يا زينب للكلام العظيم، للكلام الجميل المبدع. القناعة كنز لا يملكه إلا الناس الصادقين. سفير يعقوب، يا هلا، مرحب بك، تحية طيبة وحمد لله على السلامة يا سفير، احنا مبسوطين جدا بوجودك. بيقول الإنسان الدائم بيميل على الزيف ما ممكن تعيش مع المجتمع لفترة طويلة، حقيقته تكون باينة عليهم. ده جابها لكم بالدارجة. إذا أنت فقدت كل شيء من ذاك المجتمع، الصوت، حتى الزيف، هي حتى الزيف عمرها ما ممكن تكون مجدي على الآخرين، أنت تكون منبوز على المجتمع، على الجنب بتكون منبوز. يا إيمان دي حتة صعبة، عارف لما تكون منبوز مكروه لأنك أنت مزيف وسط الشباب أو وسط الصادقين أو وسط الناس الحقيقية، بتهرب، بتجري. والتزييف ده الخلى كثيرين اليوم عرضوا نفسهم للانتحار. في ناس كثيرين، يعني شخصية يهوذا اللي كانت دايما المسيح داري يوجهها ينصحها، يعني بطرس كان عكس يهوذا. يهوذا استمر في التزييف حتى
1: آخر لحظة،
0: آخر لحظة. اللصين اللي كانوا على يمين يسوع، واحد عاش الحقيقة، واحد داري يلون المسيح، لكن داك يعني لحق نفسه في الوقت السفر. فخلينا نفتكر النقطة بتاعت إنك أنت بتكون منبوز على المجتمع، ناخدها لما إحنا نرجع للنقاط. عندنا صديقنا ميلا بيقول: صباح الخير والسعادة، المحبة، التحية لأسرة راديو سمر، إطلالة من السودان الحبيب، سلام من أم درمان، هلا. وبيقول: أجواء خريفية ممتعة، والشكر موصول للأستاذ الأنيق هيثم، دمتم بخير وصحة وهنا. موضوع شيق للأمانة، أول ما تعيش وإنت مزيف بتخسر راحة بال، ما بيكون في صدق أو عمق، ما بتلقى زول فهمك جد. يعني كل ما تكذب على الناس بتكذب على نفسك، بتلقى نفسك ما واثق من قراراتك ولا قيمتك. الحقيقة بتضيع زمن أنت بتحاول تردي الناس وبتجري وراء صورة ما حقتك، بتحس إنه نجاح الآخرين عنده طعم، لكن نجاحاتك كل ما لها طعم مرة. فيصل كوا بيقول: صباح الخير والنعم التي لا تزول بل جديدة في كل صباح. نينوى عثمان، نينوى منتظرين مشاركتك، ويا ريت تشاركينا يا نينوى برأيك. أبوك ألور بتقول: جود مورنينغ، مرحبا بك يا أبوك، منتظرين رأيك. جنبير بيقول: صباح الشمس تشرق لتصنع يوما جديدا، وجودكم يضيء حياتنا كلها، أتمنى لكم يوم جميل مليء بالراحة والسرور. مرحب بك يا جنبير. مارسيل، تحية طيبة لك، المرنم الجميل والزول المبدع، وسعيدين جدا يا مارسيل إنك أنت بتتابعنا. بيقول: الشباب ما محتاجين انتقاد بقدر ما محتاجين احتواء وقدوة وفرصة، لما نؤمن بهم هم حيصنعوا مستقبل أفضل. شكرا لك يا صديقنا العزيز مارسيل. أيمن، إحنا مرينا بكم رسالة مهمة جدا جدا، وكل رسالة أكيد يعني يعني بتوصل مفهوم، بتوصل معنى واضح جدا جدا. ولكن في كم رسالة اتفقت معك إنه نفتقد للسلام، نكون مزيفين، ما بنكون في سلام بنفتقد المجتمع، وكلام كثير جدا جدا. يعني حتى لما تكون انت زول مزيف بتكون منبوذ من المجتمع، مكروه يعني حتى من الشلة. يعني في شلاليات هي يعني من الشلاليات الناجحة جدا جدا الصادقة اللي فيها المحبة الباذلة، فبتلقى روحك انت منبوذ. او في مجموعة من الناس لما تكون مزيف ويكتشفوك انت بتبتعد من نفسك.
1: بالضبط كده. أنا ممكن الحاجة اللي مسيتني برضو هنا في أخوتنا زينب إسحاق، قالت ليه ما أكون أنا زي ما أنا. فدي يعني أخوتنا زينب شاكرين لك من أجل المداخلة، حتة جميلة جدا جدا. هي بتسأل نفسها وأنا بسأل نفسي ليه ما أكون أنا زي ما أنا، ودي رسالتنا اليوم إنه عايزين نكون زي ما أنا. فالتزييف والخضاع ودي إلى إلى إلى إلى عمق بعيد جدا جدا، وعمقي مظلم، نفق مظلم على فكرة. والنفق ده ما قد يكون ما فوقه إضاءة، فأنت بعد كده بتتخبط يمين شمال، عاوز منفس، عاوز مخرج، فما في لك مخرج، لأنه أنت خلاص أنت تشبعت، حصلت مرحلة التشبع في التزييف. أما أنت تكون مزيف في بركات بتفقدها على فكرة من الناس، الناس يفوق أنت مزيف في بركات بتفقدها. كان أنا أساسا عاوز أساعدك بحاجة أساس هيسم، ما حساعدك لأنه أنت إنسان شنو؟ إنسان مزيف. إذا في حب هتفقده، في احترام هتفقده، في وظيفة هتفقدها، ما هتشيلها. دي كلها بركات. أنا أفتكر دي بركات بتكون موجودة مقبلة إليك، متجهة إليك. اليوم الناس تعرف أنه أنت مزيف، هتشيل البركات دي، هتشيل منك القدح ده. فلازم الناس تاخد بالها أنه تزييف بيشيل منك بركات، بيشيل منك يمكن حاجات كثيرة جدا جدا. لذلك المجتمع بينبذ الحاجة دي، المجتمع يعني من ينبذ الحاجة دي فيك معناته في خطر، في حاجة جاية عليك. انت مفترض تصحى من الحتة اللي انت فيها، تصحى من الجمود والركود بتاعك ده، تصحح نفسك، تشوف المجتمع ده ليه انا منبذ من المجتمع، ليه ما نمشي اقعد مع صحباني بتضايقوا او بيخلقوا مشاوير، يتصل لزول ما عاوز يرد لي، تطلب من زول حاجه ما حيقدر يساعدك. ليه انت الحاجات دي كلها تخطها في بالك، تخطها قدامك كده، انت بعد كده مفترض تعرف ان انت فيك حاجه غلط ولازم تصلحها عشان المياه ترجع لمجاريها زي ما بيقولوا. فدي نقطه مهمه جدا جدا، لازم انه انت ترجع وتشوف الحاجات دي عشان اما تفقد، ما تفقد البركات بتاعه اللي احنا قلناها من جميلك. مثلا في بركه بتاع شغل جاياك، في مساعده جاياك، في حاجات كويسه كده جاك، الناس لما تشوفك هتوقفها. فلابد انه تاخد نظره بتاعت الناس تجاهك، دي لازم حاجه، دي نقطه مهمه جدا جدا، لازم تشوف نظره الناس تجاهك. ما في حاجه ممكن تسال الناس يا انت استاذ هيثم، انت نظرتك ليه شنو؟ انت شايف شنو فيني؟ انت شايف شنو ممكن اغيره جواي؟ ما في حاجه، ده عشان انه انت عاوز تصالح نفسك.
0: إذن ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا مواصلين معاكم في رحلتنا الصباحية، وفي موضوعنا الجميل، في موضوعنا المهم اللي بنحتاج نقيف عنده وإحنا صادقين. ويعني الرجوع واحد من النقاط المهمة، لأنه دايما باب التوبة مفتوح، أو باب محبة الله دايما مفتوح، رغم انه احنا بنغلط كثير، رغم انه احنا بنكون عارفين حقيقتنا. ما في زول ما بيكون عارف انه هو شخص مزيف، لانه يعني لو ما عارف انك انت مزيف، لو ما عارف انه اللي انت بتعيشه ده تزييف، دي مشكله كبيره في حد ذاته. شكرا لكل الرسائل، شكرا لكل زول بيسمعنا، شكرا لكل زول بيتابعنا في هذا الصباح الجميل، واحنا مبسوطين جدا جدا انكم انتم تتابعونا. عشان كده واحنا بنقف ايمن عند النقطه دي، الموضوع ما بس وقف على استاذ ايمن انه التزييف يعني انك تزيف يعني شهاده او يعني ورق بتاع عمل. الموضوع ما انه يعني انا مشيت زيفت لي عمر وما اكثر تزييف الاعمار، يعني الأيام دي يقول لك عمرك كم يا زول. يعني يعني في نقاش في حوار كده ظريف يعني في الفيس دايما, وبالذات لأنه الناس بتتكلم موضوع العمر 21 ما قاعد يمشي قدام,
1: ما قاعد يمشي قدامنا.
0: في ناس عمرهم 21 سنة مين عرفناهم 23 يعني هم شنو حابين ال 23 وال 20. هو الحقيقة أنت ما هو الموضوع في ناس يعني اتولدت معه في الزمن ده. إحنا قاعدين ننسي إنه في شباب, في ناس جيراننا, في أصحابنا في المدرسة, في أصحابنا في الجامعة, يعني في ناس تمرحلوا معانا في العمر ده هم وصلوا كم 30 و40 دي

0: اي
1: هو قاعد كده. انا احكي لك طرفه بالنسبه للعمر ده. دي حكى لنا الوالد وقت كان عايش, ربنا انتقل للسماء, هو في السماء في بدايه زواجه اما عاوزين ينجبوا اختي الكبيره كاكا ايمان. فمشي الدكتور, الدكتور سال امي عمرك كم سنه؟ قال 30, كتب 30. بعد 3 سنه جو ثاني عاوزين يدلوا امين, عمرك كم سنه؟ قالت 30. بعد 3 سنه ثاني جد اللي هو انا قال له ها عمرك كم سنه؟ قال 30. ابويا قال لك كده كلام معاه باللغه, قال لك باك. يعني شو زوي تحبه؟ ما ممكن من إيمان وأمين كله 30 30 30
0: دي برا 9 سنة,
1: دي برا 9 سنة هي لسه واقفة 30.
0: الله يا 36
1: خليها حلوة شوية. فبعض مرات الحتة دي بزاد عند النساء, ما بيزودوا وما بيقولوا الحقيقة دي, لكن الراجل العادي ما بيقول عمره عادي. المشكلة شنو يعني؟ هل هم بيخافوا على سن القطر يكون فات, ولا يخافوا انه يقولوا دي كبرت خلاص؟ لا بالعكس, انت ما تقول حقيقتك, تقول عمرك. في ناس يعني مثلا انت كان دا تتزوجت في مرحله الزواج, الناس اما تقول عمرك الحقيقي بعرف ده عمرك الحقيقي, بعد كده شنو بعرفك انت انسان ناضج.
0: أيوة.
1: يمكن يجوا عليك بعد كده يفتحوا مواقف مواضيع بتاعت اسئله نقاش حوار تفاهم اللي هو بعد كده الناس تعرفك انت, لكن انت اما تتخبى ما
0: على فكرة حتى اليوم في بعض الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي بتطلب منك عمرك فعشان يقدروا
1: يعملوا لك عيد ميلاد على الأقل في يومك في
0: غير كده. يعني حتى البيانات أو حتى بعض المحتوى اللي أنت عايز تاخده يعرفوك أنك أنت زول ناضج, يعرفوك أنك أنت زول كبير. على فكرة العمر نعمة
1: بالضبط,
0: يعني أنت بتشكر ربنا على العمر ده, لكن يعني أنت ما دار تكبر أو أنت ما دار تكبري, يعني حتزيف التاريخ ده اللي متين. ويعني التزييف ده أنا بتذكر برضو من الطرائف, يعني في دور الروابط, يعني إحنا لعبنا مراحل دور المدارس وبعد كده, فعشان أجي أتسجل كان في واحد من الأندية زيفوا لي العمر. يعني دي
1: موجودة كتير,
0: دي موجودة على فكرة في الكرة السودانية
1: موجودة كتير.
0: يعني أنا بعتبر أنا واحد من الناس يعني
1: زيفته
0: تزيفته بتاريخ, يعني ما كنت عشان ألعب يعني أتصعد ولا ألعب, تزيف العمر بتاعي عشان أنا أقدر يتحصل على الحتة دي أو أكون بالعمر المناسب. فالتزييف ما هو إنك تقدم حاجة على إنها حقيقة, لكن ليه ما تكون يعني زي ما قالت زينب قبل شوية, ناخد دي المثل اللي قالته زينب,
1: ليه ما أكون أنا زي ما أنا,
0: ليه ما أكون أنا زي ما أنا. هو يعني في بعض الحاجات يا إيمان أو في بعض المصالح أو في بعض المؤسسات أو في بعض الوظائف في ناس بتلعب بيها لمصالح كبيرة جدا جدا, وممكن تكون برضو بتلعب بتشكل وبتساعد, لكن العالم يتطور والعالم بيقى في يعني مرحلة إنه كل التفاصيل الدقيقة بتكون معروفة عنك, مراحلك الدراسية وإلى كده. يعني دول العالم الأولى دقيقين جدا في التفاصيل بتاعت الشخصية, بيدققوا على يعني كل تفصيلة في عمرك. إذا كنت زول سياسي, إذا كنت واحد من الناس الشخصيات المهمة في أي دولة, إن كانت تفاصيلهم يعني في ناس متخصصة على إنه يخشوا في تفاصيل عمرك دي كده, يفصلوا عليك لحد ما إنه شنو يعرفوا إذا كان أنت أو دار نسبته حاجة معينة أو فبيلعبوا دور كبير جدا جدا. فشنو أكتر نوع من التزييف بيجيت تشوفه أو بيجينا نشوف في حياتنا اليومية أيمن أكتر أو كل الناس اللي بيسمعونا, شنو أكتر نوع من التزييف يعني بيجينا نشوف في حياتنا اليومية؟ لو قدرنا كده ناخد كم حتة كده
1: حقيقة. عفوا التزييف اللي بيجي شايع الأيام دي في مثلا بقت في العلاقات, انا بصهر شخصيه للطرف الثاني مش الشخصيه الحقيقيه. مثلا انا ايمن في علاقه مع واحده ما بيت بديها شخصيه ثانيه عشان هي تنبهر, دي حاجه. فانت ما انت ما عارف يعني من منظور ثاني, انت حفرت حفره في العلاقه دي ما حتمشي لقدام. تديها شخصيه بتاع انه انا انسان لبيس عندي قروش, توديها احسن مطعم تاكل وتكون ده

0: اخر 200 جنيه اخر 200 جنيه عندك وبعد ذاك تركبه اوفر. فهي بتنبهر بعد كده بتخوض انه ده دي الشخصيه اللي انا عاوزاه. فما بيكون في بناء حقيقي للعلاقه دي حاسس انه تقود لك للزواج,
1: او حتى بيكون في وعود مزيفه.
0: في وعود
1: انا
0: بعمل ليك
1: موت وانا
0: بسوي لك بسهر الليالي وانا قاعد ما قاعد انام. هو بنوم من ساعه كم
1: بكون مشخر
0: مشخر ما بكون تعبان زي انت كنت امبارح نمت متاخر. لا بنوم بدري ما عنده يعني كلام ده في جهه
1: بس مجرد ما تركب الأوبر وتمشي وانت بتمشي تكمل مجالك الآخر
0: فالتزييف العلاقات احنا ذكرناه ليه؟ لأنه أساسا احنا دارين العلاقات دي تمشي لقدام, العلاقات دي تمشي للزواج مش تنتهي هنا بس في المطعم ده وبالأوبر والموضوع انتهى. لا احنا عايزين يعني كلام يكون مبني لقدام لمستقبل. ليه انت ما تيجي تقول لا يا اخي ده داخل اخر 200 جنيه عندنا ده, اروح نقعد في القهوه دي نشرب شاي نتكلم في مستقبلنا وبعدك تركب مواصلات تمشي عادي.
1: او يعني ليه ما اكون صادق يعني في بدايه الخطوه؟ ليه ما يعني حتى وانا بتكلم يعني اكون شفاف اكون واضح يعني شنو اللي انا حستفيده يوم من الايام لو الحقيقه اكتشفت انه يعني الاثنين الطرفين اذا هي ولا انا. ويعني النقطه ما بقت على الشباب براهم لكن بقت على الشباب نفسهم, وكل واحد بيعيش لأنه في صورة مزيفة موهومة خطية في باله عايز يعجبها في العلاقة دي, وممكن تكون مقارنة بشخصية أو ببعض العلاقات الغرامية اللي بتتعامل. فما بنعرف هي مبنية على شنو. ففي تزييف زي ما أنت بتقول في العلاقات لأنه في مصالح.
0: بالضبط.
1: فأنا معاك لأجل مصلحة وأنا معاك لأجل مصلحة, فمجرد ما انتهت المصلحة دي خلاص, وبعد كده بتظهر حقائق بتظهر عبارات بتظهر كلمات لأنه في باب اتفتح أو في, فدي مشكلة. لكن يعني شنو الفكرة من الأول ما تعيش الحقيقة؟
0: بتغضنا لحتة تانية بتاعت إنه ما بعد العلاقة ما بعد العلاقة بتكتشف حاجات غريبة جدا جدا, حاجات كانت مزيفة أو حاجات كانت مخفية. أنت بتستغرب الحاجة دي جات من وين؟ دي نتيجة لعدم الأمان والوضوح من الأول. يعني أنت بتتفاجأ يا أستاذ هيثم, بتتفاجأ بالتصرف, بتتفاجأ بالكلام ده. أنتوا خلاص جيتوا عشتوا مع بعض عندكم قريب سنة ولا سنتين وخيطتوا حياة زوجية, تيجي تلاقي طرف ما بيسلك سلوك ما كان موجود زمان. ده ليه؟ ده ليه؟ لأنه ما كان في وضوح, كان في تزييف للحقيقة, كان في غطاء مغطى انت ما شايف شنو الناحيه الثانيه. فدي مشكله بتؤدي للطلاقات, قد تؤدي لحاجات كثير اختلافات. فده عائق كبير جدا جدا على فكره لازم الناس تنتبه لها. في البنيان لازم يكون بنيان مؤسس. دي ما دريت اثنين ثلاثه تاسيسك للبنيان ده عنده اسس برضه. يعني انت الليله مجرد اقل معلومه استاذ هيثم انت خبيتها ممكن تهدم لقدام. فدي نقطة مهمة جدا لازم الناس زي ما انت قلت في ناس قاعدين كده بفصل عمرك عارفين كل حاجة. انا جدا عاوز اني معاك علاقة حفصل عمرك ده كله كده من اول لنهايته عشان اعرف كل حاجة, عشان بعدين ما اجي ما بعد العلاقة بتاعتنا نلقى انه في عائق في مشكلة في الحاجة دي بتأدي لحتة مظلمة وبعد ذلك ما بتقدر شنو تطلع منها او تقدر تتصرف منها. الشيء الثاني حدود في كلامك, حدود في تصرفاتك, حدود في اللامبالاة اللي انت بتعمل فيه ده. لازم يكون في حدود.
1: نعم. هل ممكن يا ايمن العلاقات لانه موضوع طويل وعريض, هل الحياة الروحية الايام دي فيها تزييف؟ ودي حاجة مهمة جدا نفكر فيها. لكن ناخد في رسالة من صديقنا مارسيل بيكتب لنا رسالة, أو فيبي كتبت لنا رسالة برضو. تعالوا نشوف رسالة فيبي ونرجع للنقطة بتاعتنا. بتقول فيبي صباح الخير, صباح النعمة والبركة وأحد مبارك الأسرة الكريمة راديو سمر. فقدنا فقدان الهوية بين علاقات مزيفة, فقدان الإنسان لذاته الحقيقية والسلام الداخلي, الشعور إن الحياة لا معنى لها. دي الحاجات اللي بنخسرها. نفقد الهوية، علاقات مزيفة، فقدان الإنسان لذاته الحقيقي والسلام الداخلي. مارسيل بيقول الحياة المزيفة ما علاج الإدانة، علاجها علاقة حقيقية مع المسيح. لما الشاب بيعرف هويته في المسيح ما بيرجع أو ما بيعود محتاج يمثل أو يلبس قناع قدام الناس. دمتين لما الشاب ده يكون عارف هويته في المسيح، ما تكون عارف أنت منو في المسيح، لأنه المسيح أكتر من هاجم، أكتر من وقف، أكتر من يعني يتواجه مع الناس المزيفة. إذا في أمثلة قصص كثيرة جدا جدا وإحنا هنمر عليها نشوف. وكمان
0: شوف جمال،
1: جمال ويلسون، يا سلام عليك يا جمال ويلسون، صباح الخير عليك وتحية طيبة. جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أخواني الأعزاء الأستاذ هيثم والأستاذ أيمن، أنا معاك يا أستاذ أيمن في الشغل. إذا كنت منضبط الجميع يكرهوك، وإذا كنت بتعلف ودوران الدنيا بتكون ضابطة. أنا عاوز أشارككم عن تجربة ومواقف أنا مررت بها بصفتي راجل أسود البشرة وفي منصب إشرافي. فقد واجهت العنصرية والتمييز على أساس الجنس في بيئة العمل. ففي بعض الأحيان يجد بعض الأشخاص صعوبة في تقبل رجل أسود يتولى منصبا قياديا ويتمتع بالسلطة والمسؤولية. ولا شك إن مثل هذه المواقف قد تكون مؤلمة ومحبطة، لكنني أرفض إن أسمح للتحيز أو التمييز أو السلبية بأن تعرف أن تعرف هويتي أو تقلل من قيمة رسالتي. بدلا من ذلك أواصل أداء عملي بثقة وحزم ومهنية، ملتزما بمسؤولياتي بكل أمانة، وأسعى إلى القيادة بالنزاهة والتواضع والرحمة والاحترام حتى في مواجهة المعارضة أو التحديات. وقد تعلمت إن ليس كل صراع يستحق أن يخاض، لكن كل تحدي يمثل فرصة للنمو في الشخصية واكتساب المزيد من الحكمة. إن ثقتي لا تستمد قوتها من قبول الآخرين أو رضاهم عني أو التزييف، بل من معرفتي بمن أكون ولمن أتمنى. لقد وضعني الله في هذا الموقع لغاية سامية، ولن يتمكن أي تحيز أو مقاومة أو تمييز من أن يغير القصد الإلهي لحياتي. الله عليك، يعني يعني يعني غلبني التعبير.
0: لا لا أستاذ جمال، يعني ده اختبار، هو بيتكلم عن اختبار على فكرة. أنا جبال قلت الناس إحنا عاوزين الناس تكتب لنا على اختبارات عن شيء فعلا أنت حاجة حاسبه أو أنت حاجة مرتبه.
1: نعم.
0: فعجبني بيقول كله تحيز يمثل فرصة للنمو. هو مسك الموضوع إنه كدراسة كتأهيل بالنسبة له موضوع العمل ده، الضيق اللي هم لاقيه يعني خطيك حاجة كويسة، حاجة للنمو. فأستاذ جمال ربنا يعني ربنا يباركك ربنا على الكلمات الجميلة أنت خطيتها وعلى المشاركة، مشاركة دسمة جدا جدا، شمل أركان لموضوعنا بطرق كبيرة جدا جدا على فكرة. فلازم أنت عشان تقابل مشكلة زي دي تكون ريلاكس هادي وتتعلم شنو من الموقف. في جمال هنا بقول هو دي فرصة بتاعت نمو بالنسبة له، نمو جديدة، وهو شاكر الله إنه خدته هنا عشان يقدم رسالة برضه. فدي حاجة كويسة أستاذ جمال، شكرا لك من أجل المداخلة.
1: وعجبتني الحتة بتاعت إنه أسعى إلى القيادة بالنزاهة والتواضع
0: بالضبط
1: والرحمة والاحترام حتى في مواجهة المعارضة أو التحديات. ودي اللي فعلا شفناها في كثير من الشخصيات، لعبوا دور كبير جدا جدا في إن هم ما يعيشوا حياة التزييف نهائي، يعني حتى لو المصلحة. لأنه لما نيجي نتكلم في المهن، لما نيجي نتكلم في الأشغال، في ناس بيقعدوا ورا الستار، هم معك في بوش، لكن لما نمشي يقعدوا
0: مع المدراء ولا
1: مع الناس التانيين هم ناس تانيين، يعكسوا صورة مزيفة جدا جدا ويزيفوا الكلام. يعني الأصعب إنه هو بيزيف كلام، يعني هو معك بكلام هو قاعد معك بكلام بيتكلم، لكن لما يمشي ويقعد وجمال في يعني في منصب مسؤولية مشرف، فمرات كثير في ناس بتطلب منك انك تزيف الحقيقة حتى وانت بتقعد مع الناس اللي انت كلفوك او خطوك في مكان، فانت ما بتمثلهم. كثير في ناس يعني ما مثلوا الناس اللي كلفوهم،
0: حتى في يمثلوا نفسهم
1: ويمثلوا نفسهم
0: ونزلوا افكار بتاعت ناس تانية او افكار بتاعت القاده بتاعتهم
1: حتى حفاظا على مكانته. يعني هو بيكون يعني بيحاول انه يوري انه ديلك يوري الطرف الاخر هو انه هو نزيه، لكن مع الاسف الشديد انه هو مزيف. يعني دي اصعب حاجه، وكثيرين يصطدموا منا في موضوع الوظائف وموضوع الشغل، انه كثيرين من الناس هم معاك بشكل، هم معاك باسلوب، هم معاك بكلام، هم معاك بطريقه، لكن في الجانب الاخر هم غير كده. لو ربنا داري خدتني انا اوصل اقعد في المكان ده انا حاولت فيه، لكن اتذكر وخد في بالك انك طول ما انت مزيف عمرك ما حتقعد فيه.
0: بالضبط.
1: ليه؟ لانه الدايره كده مزيف ده حيخاف منك. بالمناسبه
0: انت حتكون خطر بالنسبه له،
1: انت حتشكل خطر بالنسبه له لانك انت زول مزيف.
0: صح.
1: وانس انه استفاد منك، استفاد من الفتره بتاعتك اللي هو كلفك بيه، بعد كده
0: فكك.
1: شوف اتطلب الله زي ما بقول. اتطلب الله، لانه شنو انت ما حتنفع.
0: ايوه.
1: ما انت زي ما لعبت التزييف ده
0: حتلعب مع زول تاني،
1: حتلعب مع زول تاني ضد منو؟
0: ضد هو. صح.
1: معادلة خطرة.
0: هذه معادلة خطرة جدا،
1: معادلة خطرة لأي زول بيزيف، لأي زول بيلعب التزييف. أنت بتشكل خطر لأنك أنت جوكر محروق. صح. أنت كرت محروق.
0: صح.
1: فأنت مجرد ما تتحرك، يعني حتى دي في في في الشؤون الأمنية لما كرتك تحرق
0: بصفوك،
1: ما يعني الحمد لله، لا لأنه ممكن ممكن تمشي من هنا لحتة تانية.
0: أيوه.
1: فالتزييف كارثة. تزييف حتى للشخصيات الكبيرة، في ناس كثيرين على مستوى كبير لعبوا التزييف. فجمال ويلسون ربنا يوفقك، ربنا يحفظك، ربنا يديك الحكمة وتكمل مشوار. مارسيل بيكتب لنا رسائل كثيرة جدا، نشوف مارسيل كتب شنو. قال صحيح في شباب بيعيشوا حياة مزيفة، لكن الحال ما إننا نهاجمهم، نسأل ليه وصل للحالة دي؟ يمكن بيدوروا على قبول الناس، بيفتشوا على قبول الناس، أو متأثرين بالسوشيال ميديا، أو محتاجين زول يسمعهم. دور الكنيسة هو إنه تقودهم للمسيح، لأن المسيح يحرر الإنسان من التظاهر ويعلم يعيش بالحق. ودي دي نقطة حساسة جدا يا أيمن اللي قالها مارسيل للحلقة أو بصورة عامة لينا إحنا وللآخرين، إنه ليه إحنا بنعيش حياة التزييف. يعني هو شخص هنا الشباب، وإحنا لما اتكلمنا في النقطة دي يا أيمن، إنه الزمن اللي إحنا فيه إنه عصر يعني كل شيء فيه، ما أقول لك مباح، ما أقول لك متاح، لكن سريع إنه يقلب موازين اللعبة. ليه؟ لأنه في جوع، لأنه في عطش، لأنه في مقارنات، لأنه في صورة مزيفة ما حقيقية كل زول داير يوصل لها. الليلة الداير يبقى زي ذاك، الدايرة تبقى زي ديك، بيعطوا طريقة، بيعطوا شكل
0: مباح،
1: مباح
0: وأبسط صورة وأبسط زمن أنت ممكن تبقى.
1: اللي عنده قروش بيلعب دور الولي، بيلعب دور إنه شنو؟ أنا بحبك. اللي عندها قروش بتلعب دور أنا بحبك. فالليلة في كثيرين عمى ما بيدرس الموضوع. ليه؟ لأنه عنده هدف معين، هو داري يوصل له بأي شكل بأي طريقة، ما بيهمه. ففي صراع بتاع مقارنات، في صراع بتاع مقارنات بتاع أنا جميلة، أنا سمحة، دي عندها وده وده وده، فما في يعني هدوء إنه أنا أفكر إنه ده شنو وأختار صح.
0: في حاجة تانية اللي هو الخوف، يمكن الخوف يكون برضه سبب إنه الناس تتزيف. خايف من مشكلة معينة، أنت بتزيف الحقيقة على أساس إنه تطلع من الحتة دي، فدي مشكلة برضو يعني صعبة جدا جدا، بتفكك الروابط. تفكك الروابط برضو دي مشكلة يعني بتكون موجودة نتيجة للتزيف. يعني إحنا الليلة عشيرة انت عشيرة وانا عشيرة بقى ما في يعني ما في صدق في التزيف بيناتنا, ما حيكون في وحدة بيناتنا كعشائر, فدي مشكلة جدا جدا. بشوتها بتكبر العشائر بتكبر تبقى دولة في مشاكل في النص في عدم حقيقة الدولة بتتفكك, فالموضوع سلسلة متكبرة كده قائمة مع بعضيها بتودي إلى هلاك العلاقات. والشيء الأكبر السبب الأكبر هو زي أنا قلت خوف مثلا, أنا بخاف إنه أفقد علاقتي مع هيثم كان يعرف الحقيقة أخسر علاقتي معه وشيء. أقوم أزيف الحقيقة علشان إنه هيثم ما يعرف الحقيقة ويكون في تواصل في العلاقة, فدي صعبة جدا. طيب يوم من الأيام إذا هيثم عرف هيكون في مشكلة في العلاقة,
1: هتكون ضعف,
0: يكون ضعف أحسن من أول تعالجة من إنه تكبر وتكبر وتكبر. على فكرة هي كل ما كبرت التزييف بتاعك كبر, المشكلة كبرت حلها بيكبر, ما بتقدر تتحل تاني بيكون بطريقة سلسة أو طريقة مبسطة, فلازم تتحل بدري على سنه ما تكبر, فكل ما كبرت بيكون مشكلة. فقدان الصغة أنت بتفقد الصغة عند هيثم, بتفقد الصغة عندي عند فلان عند فلان, بعشان تفقد الصغة عند المجتمع كله فبيكون عائق بالنسبة لك. أنا أفتكر دي مشكلة صعبة.
1: أيمن, الليلة السوشيال ميديا أكبر يعني هي وسيلة اتوضعت لحاجة جميلة جدا جدا, لكن الليلة استخدامها سيء أكبر أكبر أكبر, يعني قاعدة فيها تزييف السوشيال ميديا, بتزيف كل الحقائق ممكن تكون شنو بعيدة من نظرك, ودي حاجة صعبة جدا جدا. حتى المصداقية الليلة بتغيب بصورة واضحة جدا جدا, موقعك صورتك يعني حتى كلامك يعني ممكن تزيف انك انت يا اخي انا بالطريقة الأمة انا ما قاعد في المكان اللي انا مفترض انا قابلك به, او ممكن اطلع على يعني على الشباك ولا اطلع على الباب
0: اسمعك
1: صوت عربات ممكن اركب لك صورة في عمرك انت ما شفتها, ممكن اجيب قدام واقول لك ممكن حتى اللوكيشن, يعني صعب جدا ليل الميديا وهمانة جدا جدا. وفي ناس قلت لك عندها جمهور وعندها معجبين وعندها مغرمين وعندها مدمنين, فهم أدمنوا على إنه شنو نعيش ده. لكن أخذ معلش نأخذ رسالة من
0: شوف تقوى تاني. لا شوف تقوى دي
1: تقوى
0: بتربط كلامها ده بالميديا. قالت السلام عليكم, أنا تقوى أخصائي نفسية, كنت داخل الفيسبوك باسم أمل بلال كويس, قال وحاليا دخلت باسمي الحقيقي, تحياتي. دي خير مثال
1: مقفولة كده, بس
0: دي مقفولة كده يعني كانت مزيفة, كانت خاشية باسم مزيف وهسي قالت عدلته وخشت باسمها الحقيقي. فأنا افتكر ده امتياز, ده حاجة كويسة,
1: دي خطوة
0: إيجابية إنه أنت تكشف حقيقتك للناس على إنه أنا جبي قلت في بركات بتيجي في الحقيقة. أنا بعد كده طوالي كان أنا عاوز أبدأ علاقة معه وتعارف معه, هتعرف على إنه هي تقوى ما هي أمل بلال بتاع الزمان, وعارف على ده عمر الحقيقي بتغوط لحاجات كويسة. هي دي السوشيال ميديا برضو من الحاجات اللي قلنا إنه شنو بتدي زيف, بتدي حاجات مش واضحة.
1: ما ده يا أيمن الليلة البيجا يعني تجار الميديا استغلوا الحرب, يعني حتى في موضوع بنكك في ناس كثيرين بيجا يلعبوا دور صعب جدا جدا, حتى لأنه يعكس ظرفه يعكس مشكلته بيجيك بصورة مزيفة, رغم أنه ممكن يكون زول حقيقي, رغم أنه ممكن يكون هو لكن يعني يلعب دور ما ما ما ما, ما هو الحبابه. توقع بترجع تاني بتقول الشخص اللي بيمارس التزييف في حياته يصنف من الشخصيات النرجسية المؤذية الممكن نتعامل معها, لأنه بيظهر خلاف ما بيبطن بيكون خطر على نفسه وعلى الآخرين, فالحل الوحيد إنه يعترف إنه مصاب بمشكلة نفسية عشان يقدر يتلقى المساعدة المناسبة.
0: المشكلة في الاعتراف دي, هو يعترف كيف؟
1: في ناس ما بتعترف
0: رغم راس كده إنه أنا ده كده أنا ده صح, وأكون مزيف وألبس البدل اللي ما بتحتدي وأمشي مع الناس كده والناس تسمع كلامي وأفكاري ما عاوز تعترف. حتى كان جيت قعدت معاه استاذ هشام انه تناقش معاه بقول لك لا سوري انا اسف دي مبادئ يمكن يقول لك دي مبادئ بتاعتي
1: مقتنع بها
0: ايوه دي هويتي دي ده الجوهر بتاعي يجيب لك حاجات كده ماما هو كل الناس عارفة انه انت مزيف قال لك نفرين ثلاثة كان قال لك في ريشة في راسك تحسسها هو ما حيتحسس ولا حيقدر يرفع ايده عشان يعمل كده ولا لا هو مقتنع فده من الناس الصعبين جدا جدا انه احنا نقعد نناقشهم ونحلحل المشاكل دي لكن اذا في ايجابية انه وفي يعني تلقي انه نقدر نقعد معاه بنقعد معاه وحنحل مشكلته دي وحيبقى انسان سوي انسان سليم على فكرة ومساهم
1: مارسيل بيرجع بيقول التزييف موجود لكن الله ما دعانا نعيش بالمظاهر دعانا نعيش بالحق والمحبة والإخلاص دور الكنيسة هو تربية شباب وبنات يعرفوا قيمة الالتزام ويحترموا الزواج ويعيشوا بضمير صالح أمام الله والناس يا سلام عليك يا مارسيل
0: أنا أفتكر مش دور الكنيسة بس المجتمع كله برضو المجتمع له دور المدارس التعليم برضو الدور الجامعات كل الروابط أي مجموعة صغيرة هي ده دور في إنه نغير الفكر بتاعنا ده من فكر سلبي لفكر إيجابي نقدر نوعي من صغر من الصغير إنه أنت عيش على حقيقتك أنت صغير فيك خلق أو عيب خلقي عيش كده ورى الطفل ده إنه دي طبيعتك كده بعد كده تعلمك في التعليم الطفل يعني ما بيستوعب كويس تقول له دي طبيعتك كده انت حاول تشتغل عليها مارس عليها كده توري ابنك ذاته انه انت شغال شغل معين كده وكده شغل معيب عشان بكره ما يتسخر يتصدم من الشغل او العمل بتاعك يقول لي يا ابوي شغال شغل كده ما يقدر برضه يفتخر بيك قدام الناس دي حتات من صغيره لازم توريها للطفل برضه فتكشفها له توريه توعيه تفهمه على سنه ما يتصدم فما تعيشه بانه انت في وظيفه سامحه مثلا او قروشك دخلك كويس فكده هو احلامه هتكبر على فكره يقول لك عاوز عجله بعد شويه عاوز موتر عاوز عربيه فانت ما قادر اساسا تشتري العجله ليه فما تزيف نفسك لاطفالك دي حاجه مهمه جدا برضو ما تزيف نفسك لزوجتك اديها الحقيقه انت شغال بخمسه انا شغال بخمسه هم نقدر تاني نزيد من كده أجرد ما أنت دارت تتفاخر بتيجي طلبات فما أنت ما عايشني كده فما ما خويس عاوز شبك عاوز تتكلم فضل
1: يعني الحتة بتاعتي إنك أنت واهمني يعني أنت ما تعيش في وهم يعني هي عارفة التفاصيل
0: بالضبط وأكتر إنسانة بتكون عارفة تفاصيلك على فكرة مهما أنت زيفتها مهما أنت غشيت لفيت دورتها المرأة أو زوجتك هي بتكون عندها النظرة بتاعتك النظرة الاقتصادية النظرة بتاعت كلامك علاقاتك انت جاي من وين ماشي وين كلها بتحللها عندهم ذكاء غريب في الحتة دي على فكرة ربنا ادالهم كده فما تزيف نفسك لزوجتك
1: هم بيحبوا التفاصيل الرجل بيحب الملخص في ناس بيحبوا الملخص يعني قولي من الآخر
0: بالضبط
1: لكن هي دقيقة في إنه تفصل بعض الحاجات لكن الجميل في انه المرأة الصادقة المرأة اللي بتكون حقيقية معك وقت كل الظروف يعني بتقدر تقيف معك يعني حتى لو الامور اتعرجت عندك حتى لو بقت ما هي ففي اللي بتكون ما مزيفة حقيقية عايشة معك كل شيء فيعني 12 دقائق او اقل من كده هي حتفصلنا عن نهاية الحلقة لكن ناخد نقطة يعني سريع يعني هل ممكن نزيف حقائق لنفسنا ونصدقها دائما؟ نقطة صعبة
0: صعبة صعبة في ناس بيعيشوا في وهم غريب جدا جدا أستاذ هيثم يشيلوا الكذب ده كده ويلفوا يدوروا أما يصدقوه ويعيشوا ويعملوا عيد ميلاد ذاته كمان الكذب ده التزييف بتاعهم ده صراحه بيعملوا له ذكرى فانا افتكر ده انسان هو في ظلمه انسان ما واعي ما مدرك بنفسه ما جايب خبر بيخبط لما انت تكون في الظلمه بعد كده بتخبط يمين شمال لانه انت ما شايف انا افتكر ده انسان ما شايف كونه تصنع حاجه غلط حاجه مزيفه كذب وتصدق وتؤمن به انت شخصيا انت انسان ما طبيعي بيحصل في ناس كتيرة.
1: دار دار دار مجموعة بتاعت أطباء نفسانين. طبيب واحد.
0: طبيب واحد ما بيقدر يعالجك. وفي ناس بتصنع كذب. بتملكك أنت مثلاً أنا عملت كذبة ملكتك لا كذبة دي بتليف بتجيني راجعة وأنا بصدقها. حصل ده الكلام زي ده قبل كده؟
1: ده خطير ده.
0: دي خطيرة. دي من أخطر الأكذاب إن كذبة بتاعتك كذبة على فكرة بتليف وبتجيك. انت كما بقيت انسان قوي حتصدقها وحتؤمن بها
1: حتتلعب بيك
0: حتتلعب بيك. فاحنا في هذا الصباح عاوزين نوقف هذا الحد. احنا ما نكذب وما نزيف الاشياء ما نزيف الاشياء لانه عشان بتلف وبتجينا راجعه تاني. وفي نفس الوقت يعني انت من تعمل حاجه وتصدقها وتؤمن بها انت انسان ما طبيعي محتاج علاج صراحه. بتأثر على نفسك بتأثر على المجتمع على أسرتك على أولادك على الأصدقاء على العمل. دي كلها تأثيراتها بتكون قائمة. تفقد جبالك أنا قلت بتفقد سلامك الداخلي تفقد الهوية بتاعتك. بعد كده أنا ما بتعامل معك كهيثم بتعامل معك كإنسان مزيف في الحقيقة. لما اكتشف أنه أنت إنسان مزيف محا يعني الهوية بتاعتك الأصلية اللي أنا كنت خدت عليك الفكرة الأساسية اللي أنا كنت خدت لك هغيره دي ما نرأي اتنين ثلاثة بعد كده هغيره هتعامل معك بأسلوب تاني بطريقة تانية.
1: هل ممكن يكون في طرف يعني حتى في موضوع العلاقات طرف صادق أمين لكن الطرف الثاني مزيف؟
0: في كتير في كتير بيحصل. تلقى واحد يعني فعلا له عنده الرغبة إنه يكون في العلاقة دي بيبذل كل مجهود وكل فكره وكل طاقته على سنه العلاقة دي تكون مبنية صحيح. فما بيها يجي يتصادف أو يصطدم بالاتجاه الثاني إنه هو مقصر الاتجاه الثاني مزيف الاتجاه الثاني ما طبيعي. فبدخل الإنسان ده في مشكلة عاطفية مثلا. فقد تاني بعد كده ما يؤمن بالعلاقات يكون قاعد كده يقول لك يا أخي زي ما بقولوا كل الرجال زي ما بعضها. ويجي واحد تاني يقول لا أنا ما زي كل الرجال. فده مشكلة هنا ممكن على إنسان واحد بعد كده تبني كل الناس زي إنسان لا بدخل في أنا في يعني ما في ناس لازم تلاقيهم يقول لك أنا في عندي مشكلة أو تجربة في العلاقات من بدري عشان كده ما دار تاني أخش في علاقة جديدة لأنه مجروح من شخص في حاجة كده فلانية. فهو خايف إنه أنت دخلت زول في مشكلة بعد كده انت بكذبك بتزيفك دخلت الزول في مشكله ما قادر يتخطى ما قادر يجدد نفسه ما قادر ينتقل من المرحله دي يمشي مرحله تانية. فليه انت تكون سبب عسره؟ انت بتزيفك ده بتكون سبب عسره للناس كثيره.
1: كيف التزييف اثر على المجتمعات؟ هل التزييف اثر على مجتمعنا او مجتمعات له دور كبير في الليله انه يعني كل ما يتم تنفيذه في مصالح حكومية في مؤسسات تعليمية في مجالات مختلفة هل يعني عشنا تزييف أو عايشين تزييف؟ يعني لما نيجي نعرف الأوراق تتزيف الأعمار تتزيف الوظائف تتزيف المهن يعني تتزيف ده بيأثر على المجتمع بيخلي إنه مجتمع مزيف كله يعني مؤثر إنه كل الناس لعبة دور الناس كلها بتكذب الناس كلها بتزيف الورق الناس كلها بتزيف فكله مزيف مزيف. هل ده بيأثر في المجتمع؟
0: أكيد بيأثر. كمثلا جينا مثلا تزييف في العمر في للعمل مثلا كان قالوا سن التقاعد 60 مثلا سن التقاعد خطنا 60 وانت عمرك 70 جيت زيفتها قلت لا أنا عمري 55 ففي فارق بتاع 15 سنة ولا كم دي فبيدي التأثير بتاعه بيكون في قل في الكفاءة في الأداء في الإنتاجية. أنت في شخص في مكان ده ما مكانك مفترض يجي بعد الزول جديد شخص شاب نير عقله فاتح يقدر ينتج أكتر منك فأنت ليه دار تشيل زمنك وزمن غيرك؟
1: نعم.
0: فدي دي دي هنا بيأثر فينا في العمل من الناحية دي. بعد كده بكون الإنتاجية بسيطة اللي لما أنا أجيب هيثم ما زي أما أجيب لي زول عمره 70 سنة وقاعده ويشتغل لي بيكون في فرق في الأداء في فرق في الإنتاجية. فدي دي مشكلة بنقطة
1: برضو بالذكر يا أيمن في واحدة من المنتخبات تم تزييف أعمار نجوم كرة قدم الفيفا قررت أن تبعد هذا المنتخب
0: المنتخب كله
1: أبعده بالإدارة حسب مساءلة يعني الدولة بتلعب دور في إنه تزيف أعمار، والأعمار الحقيقية بتظهر في الأداء، بتظهر في يعني يعني مثلا سن 21 ما زي السن 25، لأنه ده بيظهر في كثير من الحاجات، فبيظهر في يعني أجهزة أو في إمكانيات لأن تكشف
0: الحقيقة.
1: لكن تعال سريع كده على خمسة دقائق نشوف الكتاب المقدس أفسس 25 بيقول: لذلك أطرحوا عنكم الكذب وتكلم بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. تزييف الحق والخدع، ما تبين حياتك، ما تبني حياتك على الكذب أو الصورة المزيفة. رسالة أفسس واضحة في الكلام ده،
0: واضحة وشو مركزة في قال أعضاء،
1: إحنا أعضاء
0: بعض. أنا عضو وإنت عضو وفلان عضو، أي عضو فيه مشكلة كل جسد شنو بيتألم. فأما أنت تكون عندك مشكلة إحنا بنتألم، أما أنت تكون مزيف أنت بتعادينا على فكرة. في ناس كثيرين سريعين، هي عدوى سريعة على فكرة، لأنه أنا دعوة أبقى مزيف زي هيثم، لأنه هيثم أموره ظابطة وماشي كويس عشان هو إنسان مزيف، أنا داري أبقى زيه طوال شنو تبقى مزيف بيجي اللي بعدي. فالجسد بعد كده كله شنو هيكون فيه مشكلة هيخرب. فلابد أن يكون الجسد سليم، الجسد إحنا الأعضاء فيه ده نكونه سليم.
1: المظاهر الخارجية بتكلم عنها سفر صمويل الأصحاح، سفر صمويل الأول بيتكلم بيقول: لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب.
0: بالضبط.
1: مرات كثيرة، لأنه ده خير مثال.
0: بالضبط.
1: لأنه ربنا كان عايز داود، لكن كان في أيضا فكرة مختلفة، كان في نظرة مظهرية، زرعة يعني جنتلمان نظيف
0: لفكرة الشعب، فكرة الشعب كان الإنسان كان عاوزين ملك قوي زول كبير
1: ضخم
0: مواصفات بتاع ملك، لكن النظرة بتاعت ربنا بقول ده الصغير ده. حتى شوف كان رجعنا للأرمية بيقول له: من بطن أمك صورتك. ربنا ده من جوا بطن أمك عارفك وصورك وجهزك ورتبك. فأنت ما تيجي إنسان تطلع عكس الصورة الأولى اللي أساسا خاتلنا لك، فدي مشكلة هنا. لازم تطلع الصورة اللي ربنا خاتلها لك، فأما أنت تعمل العكس بيبقى فيه مشكلة.
1: أو أيمن أنه ما تنخدع بالمظاهر. يعني ممكن تكون أنت عايش بالمظاهر الشكليات، الناس اللي بيخدعوك، الناس اللي بيخدعوك بالمظاهر، في اللي بيحبك بصدق، لكن أنت لأنه اتعودت على الخداع. يعني في ناس بيحبوا الصورة الشكل المظهر من برا، لكن الجوهر بيكون تعبان. الناس قد تنخدع بالمظاهر، لكن الله يرى الحقيقة. ممكن تجي وتكذب، لكن ربنا شايف نواياك. برضو في نوع من الرياء، عشان كده المسيح قال: ويل لكم أيها الكتبة والفريسين المراءون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة.
0: ده يعني ده تشبيه غريب جدا جدا. زي ما مالك قلنا إنه الفريسين دل هم متشبعين بالثقافة اليهودية، متشبعين بالفكر اليهودي، بالكتب الخمسة، بالتوراة. ما بتقدر تناقش معاهم في الحتة دي، ده من برا. عشان كده الغبر من برا في دول، بعض الدول الناس بتيجي تخد ورود، تخد صور حاجات جميلة، تلقى المغابر دي نظيفة، لكن جوا
1: تسكن فيها، بس تقعد فيها،
0: تسكن فيها غرفة نوم، حتى بعملوا سيراميك، بعملوا بلاط، لكن جوا في عظم. عظم نوم خلاص، ده آخر آخر الإنسان. ما فيه حياة. عشان كده من جوا الفريسين دل كانوا تعبانين منتهين. كل الرسائل المسيح لو شفته مركزة للفريسين دل، عاوز يجددهم من الداخل من جوا. فدي رسالتنا الليلة، إنه نقبل التجديد. حتى هو في نقطة معينة تاني في نص معين بيقول: أنتم الذين قبلتم التجديد. التجديد ده شنو؟ الفكرة الجديدة، الحياة الجديدة، ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأشياء القديمة اللي أنتم كنتوا بتعملوها دي لازم تقبل التجديد. فأنت إذا كنت زول بتاع تزييف لازم تقبل التجديد، لازم تغير تجدد التزييف بتاعك ده، لازم تنتقل. ما أنت دار تكون كده بتاع تزييف لبتين، الناس ماشية، الناس متقدمة، والناس شايفاك على فكرة أنت واقف لسه. فنحن دارين مرحلة مع بعضينا كأعضاء زي ما قال الكتاب إنه نتقدم مع بعض ونمشي في رحلة مع بعض.
1: الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت حننفصل عنكم، والناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن حننفصل عنكم في الدقائق الجاية، لأنه وقتنا المحدد للحلقة عبر الساتلايت أو المتبعة الساعة 12 حننفصل عنكم. في نقطة حساسة جدا يا أيمن نتكلم عنها، المسيح أيضا عن الأنبياء والمعلمين الكذبة في رسالة بطرس الثانية بيقول ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة. في في في فئة في في ناس في وقت في واحد يكون في معلمين كتار مزيفين
0: وشايع جدا بيجا بزاد وقتنا الراهن، يعني شايع جدا جدا. أنت مجرد دي أنا أفتكر ده بؤدينا إلى التفسير، التفسير الخاطئ في بعض النصوص. الناس بتفسرها تفسير خاطئ بتبني بيها عقيدة، ومن أمن أبني بيها عقيدة بيجي عاوز أدخلها مثلا الكنيسة الناس ترفضها. طوال أنا أقوم أمشي شنو عمل مجموعة ولا عمل لي حاجة تانية عشان أنفذ شنو الأفكار بتاعتي دي. فده غلط جدا جدا، دي حتة بتغضنا لحتة مظلمة على فكرة الأيام الجاية دي. فبعد كده طوالي هو بيعمل من نفسه هو معلم وعاوز يعلم، وهو تعليمه كله مغلط لأنه ما ما ما ما, ما تعلمه ده ما كتابي. ما ممكن أستاذها اسم تشيل مثلا نص معين أو آية عاوز تعمل بها عقيدة. العقيدة بتتبني من أول الكتاب أول التكوين لآخر الرؤية. يعني أنت أي فكرة جبتها أو زينها من التكوين للرؤية مماشية مع الكتاب المقدس ولا لا؟ ما مماشية على طول دي بعد دي أفكار مغلوطة، دي أفكار شيطانية، عشان أنت ما تبقى معلم وما تبقى زول مزيف وزول كذاب. وعلى فكرة بتجور معاك جيل، بتجور جماعات، بتجور شباب كتار معاك، أنت بتكون مسؤول منهم على فكرة. أنت المسؤول الأول والأخير عنهم. عشان كده خلينا أنه كل حاجة نخطها زي ما بقول خطة الكرة واطة. نرجع لعالم الرياضة، خط الكرة الواطة ونراها بهدوء عشان ما تبقى إنسان أو معلم مزيف وتأخذ معاك الناس.
1: في الخواتيم تعالوا نأخذ رسائل من بعض الأصدقاء. عمر السنوسي، عمر بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يظهر بشخصية منهزمة في الموقف الصعب ويخشى من أي تحدي بسيط، دي الشخصية المزيفة. في نقطة قال عنها مارسيل بيقول التغيير يبدأ من البيت، إذا كان الآب أو الأم يعيشون حياة فيها تزييف فالأولاد غالبا سيتعلمون نفس الشيء. الأولاد ما بيتعلموا بالكلام فقط لكن بالقدوة، لما يشوفوا الصدق والمحبة والوفاء والأمانة في البيت يكبروا وهم يحملون نفس القيم. انتبه وانتبهي وخلي بالك وانت بتعيش التزييف في بيتك أولادك حيكونوا مزيفين، وده حت يعني حيشربوا لأن دي حياتهم اليومية.
0: بالضبط، هي أقرب زول لهم هي قاعدة معهم 24 ساعة. لازم تملك الحقائق كلها تكون حقائق حقيقية. أنت مجرد ما اديت طفل حاجة غلط هيمشي بقى كده، ويمكن بعدين سألوه وقول له مين قال كده.
1: غير كده أيمن ممكن يكون نبيه أكتر منك في التزييف.
0: بالضبط،
1: يعني أنت بتكوني مزيفة وبتلعبي يعني أدوار ممكن تكون صعبة.
2: أجو وكرين
3: نعم
2: نا أي سكوا يا
3: أبي كونا
2: ككيرة جنبا
3: ككيران
2: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير تينكا
3: يه
2: إتى ككيرير تينكا فنا
3: أيلون يا خاي سوبرنا جابا إتى تيجو ما إذا كوي
2: إلهم ورا جلوبا تي إتى مان
3: يه
2: ككيرة دو كارا يا خاي
3: أيلون
2: بطن إس دوغلا جارو عينان كيرير لمان
3: يه
2: أيكي ككيرة كارا يا خاي
3: نا مي
2: جي دين أن الله كذا
3: كا
2: دين دول مال إلى سذا كلا أساين أنجيل
3: نا دوين دول مال دوين برا أنا جيكا كا يسبس إيري أوروتي
2: ناي
3: as erengel bakay si
2: neji gisi
3: di yega sa nya san nya san ka zaman ki subon ka walki
2: e kel kan zi olo ma subon e batba e ay ser e la san de
3: san de yulinas enga
2: alan tagi jorti
3: abay ne ngay yi ha ila sia waba may ne na lonto ibas
2: ay ay ay
3: egel
2: na ingeli e ji do gozi apa go badila radio wala sare sare jaru do injira nan jaru kel sa subo ko
3: ay ay ya kanu ile pago mille pago darang wesi pago lagi marang
2: kasi dolak
3: yegis dolak negel ye
2: jarong ausi kena skari niuki de
3: egel negel pago
2: pago lah
3: dokole kengil gis
2: egel naka
3: egel nae negi duin dolma aja masang kaja asang juas kuasi izen jagol
2: izen egel jibo duo keren jibo utawa kita hitia dolak jarong ausa skari ye kual kuasi el maining kisubu kuanyet kurel
3: na awlang koi
2: na awlang kanda
3: ayah kadum barah duin dolma das dayimba ya kaya barang jones dito jones juru sakit
2: day ngoro joji
3: ha ya kay jaro
2: wo kereng
3: ya kay ya wo burgo ila ngoro joro
2: in uto ya kay
3: na ya kay ay ya kay karabang kila on ping ay kiranga
2: jibes
3: waranga na kang ndu ma joes dolma joro no nas jelgo
2: but jibes kas yani kas
3: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kike karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga kol manta kamya kin songa jeyi sagi ndu ma joes duin dolma jami mes kurutingi wala ki duwe ze kulmanta sur baldo ya mes duin dol majuru ya kai akadun dol ma min duin juri nes kai
2: ya kai
3: ya kai
2: kadun kaze do ke mara onen na tuwo tawin la bon
3: a joas din jabon ka ka ba ka ka ze don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin beriri ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
2: e ke liye
3: abagal iringi mas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo
2: ha
3: na mele gel di
2: ko jotas kundula
3: na ka ba do dole
2: ha dure jotan na togi ele ngol togai ba
3: kul togai
2: di taran
3: kan ki galdi te ufu kai le
2: ka ya jotan ki kuela non kono maski weke le wara ina
3: le ba weyum
2: alba eken na kan ina ngi
3: aba weyum
2: ina ba kiyo na ma otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
3: na yi ma jaramai
2: maraba war ju madisa ba war sina masalla ye
3: ye
2: war sina masalla ye war sia kire ba
3: no war kalma ina du ina dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba lokalitio na na kasido ki zie zata di bangale ma ina kiminga ine na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ela alka ngine ne au miskini ngwe na ma ina ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gale poingi di ngila ba kuye di ngaba nembereng alba ina rangwa na ma jawla na je
2: ay lay ne aboti emelengi ye wara dogal ba jotange ribe erezba kundula
3: ele so dina maka wera ngi ngo burgo alkida ngore dandara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kariya jiye dogona jaro wan dien subunja aba subu ka mata idin ka alkiki kilma simoge asa kangi mulu dogola jaro ngaini elle alang awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte mum poy na skaiti lidella ille bay de ruway de bakiru ne kundu lo koroki ngiti kiringan dio eskwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga kinki king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
2: net bakera
3: net na makena koroki ni inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
2: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke batka jizela ngundune samenka sebe stabi
3: ma kan ki ngaminye
2: bat duwo keren ye uwo keren
3: da indara selin kriye jayin herale ki atello no ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo kina ma kwel betara nan tille na dok ota karaba gila ko kwi wala jaminga geba ye
2: kambad
3: nangal korokini nesken korokuni kalo jire diye ate dinga kinye ki zaman nye kanin kaminga al sirti ki kunti kawe ki numin doila ate keneskela koro ki ko pungu mate kungin jalos kalon ate ko etiel el kwa na eido undun donga jebiti ate ko etiel na baki la korosi na numin si den doila dioke ko eban singa fo waiba
2: but you wo
3: na liaye ira den koronki al fere si
2: but wo keren wo keren jiki ngudo
3: kaiz niti kain dogola se kas niti kain dogola doke ngakile si
2: wo keren jiki ngudo kerre ban jawye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngudo kerre jundul nes ko inkere
3: jawman idin ye
2: na ki inna do kan kum na kai ngu kan jia jamba wo keren jitran
3: ma ji wo burgo jitran in kamya ye aba eri jiki litel kan es kasin jawye eri aba jawman alba unes jalong ila belzi jeju aba
2: yang egelie kay muang
3: wala krise jaranga
2: kay muang asakalo na kawye
3: kala kay muang egel na galie
2: wala kerala ke
3: egel do kanse kalongel wunga ye alkawengi kangizinjwa ba eribe eri kwanka al in long asan colonel lan sika na dombore dogal inna lan kwa wala yi le bere sikarin zi jara wala kazi anis pi jawinge
2: la la a ina gaiba lo lo lo karinga sa aranga ba
3: karinga jara ba a a bas karinga jara ba na kibang elele kong alan sang ingalung abaki long already na kawma eribe real ke na kaw asan kalon ka mun ina kaw gari yal ki kawar kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaban ota kul kiru na skundu na koro kinidi eske en koro kunyi kali
2: Egeda kana na
3: kais bungiti
2: kaba doge
3: kerina ka wi e juagis kaba salumbe te juagis
2: eger kaba e ki ka ngwo ka ninge la enkawe alan do kola se ere abulal ba ade juta kenga nan kela ota ganye tinga
3: ere ati num buye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko elna na kila ko ruzi na ba al ko e tibur wi na ila na ko esis ere ngi nes ko e wi ila yele
2: Sang erre ngasi ya dimbele umoseka.
3: Eh ine ni setting goroman.
2: Eh.
3: Na kainga. Nama dan goren tabunko. Aliye ne ki wota ki ninkirsin.
2: Tolleya.
3: Ah kainges na kainga al ota ki tingirsin. Ah dan darale al ki kaw adad wa taqalid. Nas jamena kainba. Na maye ne ninkirsin Aulandeng jirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
2: batu ki bore kay ka mamang ugo kereng walang isin waye bat ye din dara jangi heran je gidala kadeng uwe sera to leye na uto nga gis jamal galeting uto nga de ke neska erin abato nyio
3: na dogola na ngrim men kawe gol
2: inan ki ya kambal
3: ko jangi herra
2: abas ki galda itrika abato nyio na emere so do injuro na jangi herra lesi inan pakirenga bo umiti kimbira kena na de loge namas itirge la jamay de nes dengore itirge selen simon
3: kabar nga sina dogola ses assoming al injensi a in daraja ngin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto nga skit kelkam al long nes ki sete munduitia na dog ounas kilmanga kit kanye alan ota si ki kilman ki zala kubumba alan kaw ile bele al kirsing nas kerringel na deng arrakirengel
2: yang
3: alan duena belemba imbelena kwa kengila al korongi na mininga sake bawla dayngo retulle alayba ota dinga ke ndendi yona tulleba kangu ngina ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel na skungi ken koro kunyi garo na niwana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri albakum hi na tabunjum mon ati sara kum tinye hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajum mon manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
2: na kasi mamba slongwo kerenye
3: kasi speak lota
2: inja alkoman kasi kasa eriyamang ingis lon tolle alaiba
3: akingela alla runga ini
2: intolebe
3: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kerenga karang
2: intolebe almamangi ni pena wogi dogala kere inan inimang na alan elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa keren ke ruwa kai man imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai nyoro na tolle akaba inusi
3: inna na maye gel
2: inna maye na korong sa
3: sa alkin gamenye dain jara dain ngin herra lema alan uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye al kanine kundul na kenin kaw atimati kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si asokwa al dayin koy si dogola jaruwa ini
2: batba
3: wala al ilong na dayin barasi dogola jaruwa ini na je si asoka na kumusi na duaka ila songa simoy ba
2: bana den
3: to nas ngwa dog lompi je al kwa ker nga kay nas dogola akayimba
2: e
3: da lompi kal yensi ki dogola atenja
2: e kenta unse ela na baye unse nala
3: inna ngai ba
2: ilong lamba inna ngin dela ba
3: marankine mo ko
2: le na ko ro nga kerengel to le ayba
3: na la ka wesan alon kila koroye al nan dogola ge basa kungi kale kele dogol petit me do kasi yundi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kele kulal kele elen kele kulal kizimo na kele nas kele koro si kungi kalo ki nge se kaisbi
2: ken dog ite dog waja ngai ye jalo mas ke bela loide
3: ka ngungi
2: uto ngaso nga
3: kele ke na karaba dinga gene na sir ge sir si ke al ko sem geria
2: e gen na ni num gele num ka se sir ke
3: e gen
2: na den sir ka bela
3: wa zaman ni kami ngai al ridike nga sir nan kawe ba du barang iri kilma piyay ba alama ke ne mun num po num abdarga di kola wala kotor gosi nama elma nama liko nama smon ja kawrundi jamang
2: nama
3: den duila ila nama iri bungu ya ila sir mas bauma اللي ما لي ناس نسير كوي
2: قال لي قال كان كان كما
3: لا انا ما كامينغا الديك ندو السير الى كان انا امي دو سينما جي الى سير نما ديو اون نما دو سينما ديو بوينيل نما ديو بوينيل ولا ان لا غويتل با نما ليا جينا ليا واي اندرين
2: نجي اي اي اي اي
3: جنيه
2: بات اون سي جو ال دو سي ديو بوينيل
3: ديو بوينيل
2: كان سكون كان ناس كون ان كاني ال ديلين كوكوس
3: dilin kokos ile nanama en kaminga sir
2: aga dilin mal dio dilin
3: nas kokos singa ile kile nan mani nyenge na en kamalan tori kwa ki ne kawe ne kile ota tulenga lage ati kilo na oto riskaying abon kile aldinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundu na kile uto ngaka na kido singalon al ota ngadi ka ni kile karaban dio tulenga lage ba
2: ke se kile ota jegile la al ki kawe na lamba
3: ji majara mendo kaman erdi seringa ina e sara kumti nyansi ne ki akamba na kule ngasi na akamba na kwa inga meza diro ngwe halali
2: ay lelela
3: ne ke alkundu ne ene kiringa kidwale kinti ke se kora kuni kale
2: ay lelela mama ni ela so
3: ati kutul jaka jam nan
2: ay lelela bat ila jamil lay
3: ne ila e ila kasi ngisa surti na ausa kinti alkwa wiye ka ire ye ire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
2: quanta bu
3: maran gira koro
2: nama je
3: wato je wes koro kan ne dole je ko ruta anya
2: anya ba
3: yi majira banking ka ga sikin su
2: lakin uto ka kise je gira lakin dan orre ki uto ka se amono kunde
3: na ingisi ngwaye ka wela lan orre kwasi
2: eh
3: lompi ndonga ja
2: eh
3: nes jum
2: eh
3: alan ki gut kana kunje lokin su kunde
2: eh
3: ayle ki ngasi stabu ngadu jaba
2: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dan alla ay gije ne je waki ngasi awuna uto nyetin kin kora kala kaw alji injwa alto lenge ne kital jite ange kala sa kaba ribe ri saba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elensika mara ital dombaren dio akumo ba asaki kika njuro akari ne nakawne kidina tolenga ageba ne din kuring le karita do mba jawel kala se azin baranka na elensa bak asoka ska min jikuros jeng kusenga kital kwa kitka jijeluna tarasa geba jikuros jeng alanja se kwasi alan kala kusenga se akawe inaran ne kiba dile kalgintin bitin ribera be indering ba onaki din dora indeling alan tolle elalingi aljijwa din do marandio namandowal yena ki misala adenja ba o netolle kala yi kitalba kusenga ge kala sinama ona toga ka al tarasa ge ba namaki digal tarasge al kidin dora kidin do marandora na kidin misala dora ere namakelenzeka
3: ya
2: ya

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وأنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة التانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخدت عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدتي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافة

ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت، ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس، ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة، دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا، أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كثير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة، العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم، أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده، لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه إن أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت، ده أكيد أفيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب إنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت أنت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة إحنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح، ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون، الكلام ده بيكون أخذ نكهة التوم، لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ، بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية.

كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات اللي شكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية، اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية، لان دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى ان احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية، فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة.
نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا، لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل. دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا وكل الناس اللي بيشاهدونا، يا رب صباحكم جميل، يا رب انتوا كلكم بخير وبعافية، ويا رب ليلة كمان تكون طاقتكم كده متجددة وعندكم مزاج رايق وانتوا بتسمعونا في راديو سمر. بجد يعني مبسوطة شديد انه اكون معكم في الصباح ده، ومبسوطة اكتر انه موضوعنا ليلة شيق، واعتقد كل الشباب وكل الناس حيعرفوا يتكلموا فيه. وكمان الليلة يعني معاي ضيفة مميزة شديد، ضيفة عسولة انتوا بتحبوها شديد، ضيفتنا الغالية، خلونا نصبح عليها، وهي كمان حتكون بتصبح عليكم. دلال، كيفك يا دلال؟
2: أنا كويسة، صباح الخير جميعا. أنا لي فترة ماجد، أنا متحمسة ومبسوطة شديد أن أنا موجودة. شكرا عشان استقبلتيني. صباحكم جميل وكده مليان حيوية وفرح وحب وسلام، وأتمنى أنه يكون يوم اثنين سعيد عليكم، وانتوا تصبحتوا بينا واحنا تصبحنا بيكم.
1: يا سلام يا دلال، يا اخي صديقي نورتينا يا
2: بنورك يعني خل عن الاضاءه
1: الاضاءه زايده
2: الاضاءه زايده فياس النور نورنا يا جماعه ونوركم برضو.
1: طبعا يعني لازم. اخبارك شنو يا دلال؟ كيف اسبوعك؟ او يعني نهايه اسبوعك كيف؟ احنا ما في بدايه اسبوع،
2: احنا في بدايه اسبوع وفي بدايه شهر، وانا عايز الشهر يخلص.
1: ليه كده؟
2: لانه يعني احنا ما عندنا اجازه السنه دي، فمعصورين شديد، وده اخر شهر. يعني يا جماعة ادعوا لي انه نخلص بسلام. السنة دي كانت طويلة شديد ومتعبة شديد، فالشهر ده كله تعب. انا يعني لغاية هسه ما مجمعة بداية اسبوعي، بس بقول يا رب.
1: ايوه، لا دقيقة كده، دقيقة، انتوا ما عندكم اجازة اصلا؟
2: في، بس السنة دي تكنسلت لانه انضغطنا في شهر من الشهور وكانت الامور صعبة يعني.
1: ايوه
2: اي، فلما جينا لنهاية السنة لقينا انه الزمن ما بيكفينا، فمضطرين انه خلينا السمر سكول خلينا ذاته، فبقينا مضطرين نكمل المنهج عشان نبدأ السنة الجديدة.
1: ربنا يعينكم. طبعا يا جماعة لكل زول بيسمع، دلال هي أستاذة، فيعني أنا قلت قبل كده أنك أنت أستاذة، ويعني بتعاني كثير من الأوقات، لكن
2: جدا
1: لكن يعني في مميزات حلوة في الأساتذة، يعني عندهم صبر، بالذات الأساتذة اللي بيدرسوا الأطفال الصغار. فكده يعني هنخش موضوع حلقة، لكن كده ورينا حاجتين كده تعلمتيها من التدريس.
2: انه دي حاجة انا ما اعتبرها فاني شديد، يعني حاجة يعني ممتعة كده، انه هم لو عجبتهم الحاجة مهما كانت الحاجة دي يا جماعة، ولو كان كيس حلاوة، هم حيجي يدوك له ويقول لك انه يعني انها من القلب، فانت تقبليها شيليها مننا. اي نوع من الهدايا هم بدوني له، حرفين انا بحتفظ به في عندي حته كده حاجه زي صندوق كده مليان حاجات، عباره بس عن انه هم جابوا لي حاجات. وتوقع انه في هنا فاهمه في ودي حاجه فني تانية بختبرها تقريبا كل يوم، انه بتجيني رسمه على عيد ميلادي. انا بحتفل يا جماعه بعيد ميلاد 65 مره
1: طول السنه. يا الله الاطفال حلوين،
2: فهم حلوين شديد، هم اعمارهم صغيره، فيا بخلوكي ما بتقدري تغضبي، فاهمه؟ حتى لو عصبتي قدر شنو بتجي تاني يوم عادي بتحضن، مش تاني يوم في البريك ما بقى روحي بسلم عليهم وبحضنهم صراحه.
1: هم بينسوا بسرعه،
2: هم بينسوا سريع.
1: دي حاجه حلوه شديد في الاطفال، يعني واحد نفسي يتعلم الحاجه دي،
2: وبخلوكي انت ذاتك تنسي سريع، فاهمه؟ انه انت ما تركزي في الغلط اللي هم عملوه، لأن انت لما تلاحظي انه الواحد ما بيخط الحاجة في خاطره، ما بيخطها في عقله اصلا، بيمشي كده وخلاص، فانت ساعتها بتقولي دقيقة ليه انا مكبر الموضوع، ليه انا مصاحب الدنيا.
1: اي ما تشخصن الامور،
2: ما شخصن الامور يعني. المفروض نرجع اطفال كلنا صراحة.
1: صح صح صح، دي حاجة حقيقية شديد صراحة. يعني اتمنى انه فعلا الشهر ده يعدي بسرعة خلاص. بعد الشهر ده حتاخدي اجازة صح؟
2: لا
1: ما قلتي كده قبل
2: ما غلط. يعني هو ما في إجازة إجازة يعني المفروض إجازة على الأقل تكون شهر.
1: أي.
2: فتقريبا ممكن تكون أسبوع أو حاجة بالشكل ده.
1: يعني تحاولي تلحقي سريع. يعني
2: أخذ نفس.
1: وتأخذي نفس وما عندك ما عندك حل. الأسبوع ده كمان لو حصل فيه أي التزامات إجبارية أخرى خلاص الإجازة ضاعت.
2: أنا حأنزل بنفس الإنرجي بتاعت السنة دي. ما في طريقة أتشارج يعني. ما في طريقة.
1: لا لا ربنا يعينكم بالجد. ربنا يعينكم يا شباب. زي ما سمعنا أخبار الدلال عايزين كمان نسمع أخباركم. عايزين نعرف أسبوعكم الفات كان كيف وبداية الأسبوع الجديد كيف عاملة. يعني أتمنى إنه الكل يبتدي يشارك. عايز الليلة يا شباب بجد بجد بجد الناس تكتب يعني ناس تعلق وترسل لنا إذا أسئلة أو مجرد تصبيحة مجرد فكرة أو رأي بتطرحوه. عايزين الليلة يا شباب يعني زي ما بيقولوا نفجر التعليقات دي. يعني في الأول عندنا أخونا علي أحمد بيقول لنا صباحكم زين صباحكم سمر. شكرا كثير يا علي ده أول إنسان علق فيعني بنحييك جدا جدا يا علي على المشاركة الجميلة ونتمنى إنه كمان كل الناس يعني تبتدي تكتب لنا وتصبح علينا. يعني شايفين الموضوع بسيط يعني
2: صباحنا سمر يا جماعة. أنا يعني ضحكت لأنه بالفعل صباحنا سمر يعني أيوة. صحيح عشان نتكلم
1: عشان نتكلم في سمر
2: في سمر معي
1: فدي حاجة حلوة وصراحة أن الأحلى لما كمان نلقي أنه في ناس متفاعلين ومعانا في الونسة ودخلوا معانا في الجو كده من الصباح وكده يعني دي حاجة مشجعة شديد. عندنا كمان أخونا ميرو بيقول يسعد صباح يسعد صباحك بكل خير يا رب أحلى قناة وربنا يبارك فيها كمية راحة نفسية ربنا يحفظكم يا رب. شكرا كثير يا ميرو بجد يعني الراحة دي بنلقاها لما نلقاكم معانا يعني دي حقيقة ومبسوطين بيك جدا جدا. عايزين قبل ما نبتدي موضوع الحلقة احنا كده كده الليلة موضوعنا موضوع شيق
2: جدا جدا جدا.
1: أقول للناس لازم لازم لازم تشاركونا في موضوع الحلقة.
2: أنا حاسة إن هم تلقائيا حيلقوا روحهم بيشاركوا بدون ما يحسوا لأنه الموضوع بيخلي عندك مش فضول بتكون عايز ترد فهم وتفرض رأيك. وأنا رميت لكم أول طعم يا جماعة
1: بجد ده يعني ده موضوع صراحة كل الناس تقدر تشارك فيه وكل الناس تقدر تقول فيها رأي. عندي كمان طلب صباحي كده لذيذ منكم يا شباب يا ما بتخذلونا يا ما بترفضونا طلب
2: أبدا.
1: الطلب هو إنه أنتوا لازم لازم لازم هسه طبعا 12 شخص ما بين 12 ل 15 شخص صاحين ونشيطين وعندهم طاقة انه يحضرونا. يلا يا شباب في زيكم كتار صاحين لكن ما عندهم حاجة يعملوها هسي او يعني ما عارفين يعملوا شنو فهنقول لهم تعالوا احضروا راديو سمر تعالوا احضروا اللايف الان. هنعملها كيف؟ هنقوم نعمل شير. شايفين انا بطلب منكم طلبات بسيطه كيف يعني شير في الحركه حقت السهم الطاير ذاك كده او لافي كده دوسوا وحيتتشير أي زول حاليا أونلاين يعني حيقدر يسمعنا. لو كمان حابين تعملوا حركة تانية بديكم 2 options شوف الأسهل بالنسبة لك وعملوا إنك أنت تكتب اسم الزول اللي أنت عايزه يحضر جيب اسمه عديل أكتبه لنا في اللايف واسم الأكاونت بتاعه يعني لأن في ناس بعض مرات طبعا أساميهم بتكون نفس الاسم بتاع الأكاونت فأنت بتكتب اسم الأكاونت بتاعه حسابه في فيسبوك وتلقائي حيظهر له نوتيفيكيشن انه في زود دعاوي يحضر فيجي يحضر معانا اللايف. كده اتفقنا يا جماعة ولا ما اتفقنا؟ يعني اتمنى انه الناس تتفق وتشاركنا برأيها عشان احنا فعلا فعلا فعلا عايزين نستفيد. يعني انا ودلال جايين نستفيد وجايين نتعلم منكم حاجة جديدة يعني
2: لا ما جايين نتونس بس يا جماعة احنا عايزين نستفيد من بعض ونستفيد منكم وانتوا تستفيدوا مننا وناخد حاجة جميلة كده في الصباح ده يعني قبل ما نواصل يومنا.
1: اي صح دي حقيقة. عندنا اخونا دانيال اويت بيقول لنا صباح الخير من جنوب السودان جوبا مستمعين راديو سمر الحلوين نتمنى لكم كل الخير والعافية. شكرا كثير يا دانيال بجد يعني رسالتك بتفرح قلوبنا وسلامنا لكل الاهل والغالين في جوبا ونتمنى انه يعني كلكم انتم كمان بصحة وعافية وكمان منتظرين مشاركتك معنا. اذا عايز تشاركنا بيومك اذا عايز تشاركنا بداية اسبوعك او بداية الشهر الجديد يعني دلال بتقول انه الشهر ده لما ينتهي غالبا حتاخد اجازه اسبوع، فدي حاجه جميله يعني. فشاركونا انتوا يعني بتعاملوا في شنو بعد الشهر ما ينتهي، حيحصل شنو او اثناء الشهر حيحصل شنو، يعني عايزين الناس تشاركنا. طبعا انا يعني حابه اقول انه الشهر ده ما طبعا ما في اجازه نهائي الا يعني ويك اند، يعني احب ازرك يا دلال انت ما برك يعني اخر مره اخذت شهر كامل إجازة. لا اجازه من كل حاجه، لانه اجازه من الشغل معناته اخذتيه عشان انت عندك جامعه فانت ما عندك
2: اجازه، فكده ما في اجازه،
1: انت بتقري لامتحاناتك بس ما قاعده تشتغلي، فاهمه؟ فيعني لا لا لا لا.
2: ما في امتياز هنا صراحه اجازه
1: زمان كان ايام الجامعه فعليا بتمشيها او المدرسه، الاجازه الكبيره دي كانت يعني
2: ده كان حلمي كل طفل وكل زول بيدرس عموما، انه انت تكون قاعد تقريبا كانت 3 شهور او 4 شهور تكون قاعد في البيت بتنوم وما عندك هدف كده، فاهمه؟ انت مضطر تعمل اي حاجه، اقصى شيء ممكن تعمل انك تترسل الدكان مثلا، ما في شيء تاني.
1: وكنا لو في اخو في البيت نقول لا دي حقه الاولاد، دي شغلانه الاولاد، خليهم
2: فيعني اجواء صح. جميله يعني اعتقد هذه الايام
1: كانت جميلة. ايام حلوه، واحلى حاجه كانت انه انت بتعمل حياتك تمام متعود تعملها، يعني مثلا بتساهر يعني انت زو عندك مدرسه لا يعني السهر ممنوع، فلا الإجازة الكبيرة يعني سهر،
2: يعني سهر
1: طبعا سهر لحد الساعة 12
2: يعني
1: برضو ليميتد يعني
2: شديد
1: ما حنشطح شديد
2: ما حنشطح ما حنقدر أصلا، لأنه كنا أطفال والواحد بيغمى عليه عادي يعني ما بنوم بإرادته.
1: إحنا زمان ما كان عندنا تلفونات وكذا يعني.
2: اليوم كان طويل يعني أنت بتصحى بدري، ولو بالغت في النوم يعني ممكن تصحى 10 قولي دي أقصى حاجة، فأنت من 10 لسه عندك لغاية مثلا 10 الثانية وأنت بتكون يومك ممطوط كده وما عارف تعمل فيه شنو، هتخش وتطلع من نفس الصالة 10-20 مرة عادي جدا، وتنوم مرتين 3 خلال النهار بس يعني ما بالك الليل. فيا كان
1: تحضر الكرتون يعني كانت
2: كل شيء انت ما حضرته في حياتك ممكن تحضر في الثلاثة شهور دي
1: بجد
2: كل مسلسل مشيته حتحضر عادي.
1: كانت ايام حلوة صراحة يعني غايته، واتمنى انه حتى الاطفال حاليا يكونوا بيستمتعوا حتى لو في اختلافات، بس يكونوا برضو عندهم نفس الحماس ده للاجازات وللبرامج وكذا. اخونا موسى بيقول لنا صباح يا جمال يا اجمل عبارات والكلمات، شم الورد رائحة العطور، نسأل الرب يسوي القلوب الطيبة، استاذة ترنيم عزيزتنا دلال وكل اسرة راجي سمر، وسلامي للاستاذ هيثم. شكرا كثير يا موسى، بمناسبة يعني هيثم قاعد يحضر معانا الحلقة فهو أكيد سمع سلامك وسمع التحايا، احنا كمان بنشكرك جدا يا موسى، وعايزينك كمان تكون معانا لحد نهاية اللايف يعني لو أمكن، يعني طبعا ده طلب تاني لغاية طلبات
2: كثيرة طلبات كثيرة
1: يعني يا جماعة استحملوا يعني احنا في النهاية هنا أسرة وأخوان، والأخوان بيطلبوا من بعض عادي يعني
2: يا جماعة
1: كده. لا خلينا نخش في موضوع الحلقة لحد ما الشباب ديل يسخنوا كده معانا ويخشوا معانا في الموت. شنو الحاجة خطرت في بالك لما سمعتي شنو اللي هو السؤال بتاع شنو الحاجة بتستحق انك انت تختلف عشانها؟ يعني حسيتي انه يعني كلمة الاختلاف دي وترتك، ولا حسيتي انه يعني سؤال عادي؟
2: هي كلمة بتوتر صراحة، يعني كونه انه احنا مختلفين شكلا لونا دينا جغرافيا مختلفين بكل الطرق فالواحد اول حاجه بتخطر في باله انا ما عايز اكون براي عشان انا مختلف، او دي حاجه خطرت في بالي انا ما عايز اكون براي لانه انا مختلف، او الاختلاف معناه انه انا اكون بعيد عشان انا ما بشبه، عشان انا ما عندي نفس الفايبس، ما عندي نفس الخاصيات، ما عندي نفس الأفكار، معناته أنه أنا زول ما مقبول. فدي أول حاجة. أنا مرات كثير أنا بخاف من كلمة الاختلاف بكذا منظور صراحة، ما بس من حتة المجتمع أو كذا، بس الزول كل ما بيخش في الحتة الما مريحة دي بالذات كل ما بيعرف أنه الموضوع ما بالخطورة دي أو هو ما أقدر أقول ما كبير، لكن حاجة مقبولة إلى حد ما، وكل ما أنت بجد تغوص في الموضوع بتلقى أوه أنا ممكن بالعكس دي حاجة تتحبى إنه أنا أكون مختلف في رأيي في شكلي في أفكاري في دي حاجة حلوة، يعني ربنا خلق كل شيء مختلف. يعني هو خلق حيوانات فليه ما يكون في حاجة بتطير وفي حاجة بتسبح يعني. ففكرة الاختلاف ذاتها حاجة حلوة. بس المعضلة بتجي وين؟ المشكلة إنه إحنا ما بنوظفها صح. إحنا ما بناخد المنظور الصح. إحنا بنعاين من منظور معين. ممكن المنظور ده يكون المجتمع بس. ممكن المنظور ده يكون يعني الكلام اللي بيقوله الإمامة وبابا مثلا. فأنا ما بدي نفسي ذاته فرصة إنه أنا أكون مختلف أو أقبل الاختلاف. يعني الواحد مضطر ومحتاج إنه هو يقعد في القعدة الما مريحة دي ويفكر ويراجع نفسه. وحتلقى إنه الموضوع بالجد مقبول. أنا الكلمة اللي حقدر أقولها مقبول. يعني ما إلا أرفضه أو أحده بحاجة معينة. هو مقبول إلى حد ما.
1: صراحة أنا بتفق معاكي بالذات إنه حتة الخوف أو التوتر أو حاجة قلتيها مما تسمع كلمة الاختلاف دي. يعني إحنا طبعا للتوضيح جايين نتكلم عن إنه شنو الحاجة اللي بتستاهل إنه أنا أكون بختلف عشانه. يعني مش بختلف بفكرة طبعا حنتناقش في حتة انه ما بختلف ما معناته انه جاي اتشاكل معاك, جاي اخرب وش معاك, جاي ارفضك, لكن لا, يعني جاي نتكلم عن انه انا عندي راي, عندي فكر, عندي مبدأ, عندي ايمانيات بتشكلني بالطريقة دي. فلو في اي حاجة تانية ضد الحاجة دي ما بتتماشى معها, لا أنا حكون بختلف يعني. لكن الحاجة اللي للأسف موترة شنو في الحتة دي إنه أنا بخاف مثلا من إنه لو أنا اختلفت أنت ما تحبيني تاني. لو اختلفت مع فكرة معينة أنت قلتيها مبدئك ما بيناسب مبدئي, معناته يا دلال يعني للأسف حترفضيني أو حتكوني ما بتحبيني. وطبعا كلنا متعطشين ومحتاجين للحب من الناس التانين.
2: أكيد.
1: ففي رأيك دي نحلها كيف؟ يعني في حاجة ممكن تساعدني إنه نقول أو حاجة تقرر إنه أنا ما ححبك أو أنت ما حتحبيني لو في حاجة معينة ولا لا؟ يعني عشان نطمن بس يعني من البداية كده.
2: أنا طبعا حقول الكلام ده من منظوري أنا الشخصي. يعني ما كل حاجة إحنا لازم نتفق فيها مبدئيا. ليه؟ بأقل منطق أنا بقدر أفكر فيه, أنت في جسد براك وأنا في جسد براي. إحنا لو كنا عايشين في نفس الجسد معلش إحنا مضطرين نتفق. لكن كون إن إحنا أي زول فينا إنسان يعني عايش براه, بيتنفس براه, بيأكل وأموره براه يعني, فالطبيعي ان احنا نختلف. ليه احنا نكون دائما متفقين؟ بنلاحظ انه اغلب العلاقات لما تكون بين ما بس جوا البيت, بس انا بتكلم عن العلاقات الخارجيه يعني, هي بتكون حلوه في بداياتها. ليه؟ لان احنا بنكون متفق في حاجه. مجرد ما يجي الاختلاف بنحس انه في كره بدا يحصل, انه الحب انتهى, انه ما ينفع احنا نختلف وكده. فحين احنا لو قعدنا احنا والناس المختلفين معاهم بنلقى انه الموضوع أو يعني ده منظورك انت شايف صح. بالنظارة دي وانا شايف بالنظارة تانية ونتفق انه احنا نختلف. وين المشكلة؟ كده احنا برضو اتفقنا الى حد ما انه احنا يعني انت عندك رأيك وانا عندي رأي. زي ما انا بحب ايس كريم فانيلا مثلا وانت بتحب التوت ولا توت
1: حقيقة.
2: فالموضوع سيمبل شديد. ما مضطر انك انت تربط كل حاجة بشخصك بقيمتك او بهويتك. احنا الحاجات الزايدين ممكن توجع اكتر حاجة للناس الشباب المراهقين او الواحد اللي ده بيكون شخصيته, لانه هو بيكون شايف انه لازم يكون في مقابل للحب. بالذات لو زول يعني عاش في بيئة كانت traumatized او بيئة صعبة شوية,
1: متعود على الفكرة دي. يعني انا متعود انه انا فعلا لازم اعمل حاجه عشان يحبوني
2: عشان اتحب.
1: وبالمناسبه حياتي بتطلع مما انت بيبي يعني انت بيعلموك المشي والكلام وماما وبابا ومعفليكشن يا دوب تتكلم وكده. من هنا انت بتعرف الحب ده بيعملوه كيف, او الحب ده مفروض اجيبه كيف. يعني مفروض كيف اخلي ماما تحبني, مفروض كيف اخلي بابا يحبني, كيف اخلي المدرسه والمدرسين والشباب يكونوا كلهم بيقولوا إنه الزولة دي زولة رهيبة. يعني دائما أنا صغير بتعلم الحاجة دي لأنه يعني باي سنس كده إنه أنت أصلا بتتعلم من أهلك، يعني بتتعلم من الناس
2: البيئة اللي أنت فيها بالزبط. أكتر حاجة ف يعني إحنا لازم نتقبل إنه إحنا مختلفين. هو إنه نكون إحنا متفقين أو بنحب نفس الحاجات دي حاجة حلوة، ودي واحدة من الحاجات أنا متأكد إنه ربنا خلقها عشان إحنا نتقرب من بعض. ففكرة إنه إحنا نصل لمفترق طرق ده بيورينا إنه أنت عندك شخصية وأنا عندي شخصية. ما دي ما حاجة كعبة إنه إحنا نكون مختلفين أو بنفكر بطريقة مختلفة، بالعكس ده بيوريني أنت منو، أنت عايش كيف، مبادئك شنو، قيمك شنو، أفكارك شنو. وأنا بالفعل بكون عندي حاجات مختلفة يعني فأنا يمكن أنا عشان ما متقبل اختلافي ما حتقبل اختلاف الزول الثاني. وزي ما قلت لك أي زول وصدماته، أي زول والأفكار أو القيم اللي هو قام عليها، لكن مجرد ما أنت تصل لمفترق طرق. ودي حاجة أنا بحاول أتعلمها من فترة، إنه كل ما أنا اختلفت مع الزول بقول له نتفق إنه إحنا نختلف عادي، إنه أوكي ده رأيك خلاص أنا ده رأيي برضو. ولو قلت الكلمة دي أكتر من مرتين بخلي النقاش، ما هو ما دائما بيكون نقاش طبعا، لكن بقفل الموضوع بالنسبة لي أنا بقول له أوكي تمام. يعني إحنا وصلنا ليه، هو ما دار يقول حائط مسدود، لكن إحنا وصلنا لإنه ده مفترق طرق، أنت ممكن تمشي بجاه وأنا حختار الشارع اللي أنا عايزه، لو أنت ما عايز تمشي معاي ولا أنا عايز أمشي معك. ما قصة صراحة يعني.
1: أنت عارفة بعض مرات يا دلال، زي ما بعض مرات إحنا بنتضايق من إنه في شخص مختلف عننا، في أوقات كثيرة شديد بنحب نكون قريبين من الشخص المختلف عننا. بعض مرات الشخص اللي بيكون ما ماشي بنفس الأفكار بتاعتي بيكون بيجذبني. ليه؟ لأنه مثلا بلقى عنده إصرار مثلا في إنه يكون ثابت في مبدأه، whatever happens ما حيغيره. فأنا بالنسبة لي إنه أنت كيف قدرت تعمل حاجة دي، فدي حاجة بتخليني أقرب أكثر من زول ده. وطبعا ده التفكير السليم، أنا بقول إنه ده التفكير السليم. يعني شايفة كده إنه بعض مرات الاختلاف لما أنا أكون مختلفة معاكي في حاجة بيساعدني إنه أنا أقرب أكتر، لأنه أنا ممكن أكون أعجبت بالحاجة اللي هي خلتك تكوني مختلفة عني دي أصلا، أو اختلفتي معي فيها. فطبعا ياريت كلنا فعلا نلبس النظارة دي ونشوف إنه في حاجات جميلة جدا قاعد تكون في الشخص الآخر أو في الفئة الأخرى، يعني إن إحنا ممكن نتعلم منها حتى وإن كانت شكك شوية أو بتهز أو بتخليني أقعد دقيقة دقيقتين كده أفكر تاني عن مبدئي. It's okay عادي، يعني الرأي بتاعي ممكن عادي يتغير، ممكن عادي يتغير من موقف لموقف، ممكن عادي يتغير على حسب أنا ذاتي كنت كيف زمان، أفكاري تغيرت كده. المبدأ نفس الشيء، أنا بقول بس المبدأ أكثر شيء بيكون ثابت أو اتعلمته من مصدر ثابت، فلازم يكون ماشي في كل جوانب حياتي whatever كان الموقف اللي أنا فيه. ف يعني حابة أتكلم في الحتة دي أكتر، بس لكن شايفة إنه في شباب حلوين يعني ما قصروا، كتبوا لنا رسائل وصبحوا علينا. عندنا أخونا جيمبر عبد الله بيقول لنا صباح النور والسرور، عساك تبدأ يومك براحة وابتسامة ومليء بالخير والأخبار الطيبة. آمين يا جيمبر.
2: يعني أنا ابتسمت تلقائي
1: صح؟ يعني رسمت البسمة في وجهنا طوال يا جيمبر بعد ما رسلت لنا الرسالة دي، وشكرا كثير لك. أتمنى فعلا أنه كل زول بيسمعنا فعلا يكون مبسوط يعني، ولو في ضيقة تمر ولو في مشكلة تمر، وربنا يعني يدينا الصحة والعافية. عمر بيقول لنا من العاصمة الإدارية، صباح الخير عليكم راجي سمر والتيم العامي، وتحية خاصة للأخت دلال وترنيم، ربنا يوفقكم وبرنامج حلو، ربنا يحفظكم. آمين. شكرا كثير يا عمر. عايز تقول له شنو يا دلال عمر؟
2: أنا مبسوطة إنه في ناس يعني من أماكن مختلفة هي. أيوة. يعني في زول قبل شوية كان من جوبا وهسه زول من العاصمة الإدارية. يعني أنا مبسوطة إنه أنت اديتنا زمن أول حاجة، وشكرا لك كتير، وصباح الخير عليك برضو. والتيم العامل معانا يعني يا هيثم أنت ما مقصر معانا خالص، فالتحية دي خاصة لك أنت برضو مني أنا شخصيا. فيعني شكرا إنه البرنامج يعني عاجبك. أنا مبسوطة إنه في زول قادر يصحى في الوقت ده وبيرد لنا انه يعني برنامج عاجبك
1: حقيقة.
2: I'm getting emotional. أنا وصلت شديد. أنا وصلت إن أنت مرتاح ولاقي حريتك أو لاقي مساحة تعبر عنها هنا. أتمنى إنك أنت تكون يعني بتدور الكلام اللي إحنا بنقوله وبتفكر مثلاً وعايزين رأيك أنت برضو أو الفكرة اللي أنت خاطرة لك شنو بخصوص الموضوع ده.
1: كمان عندنا أخونا جون دانيال بيقول لنا ربنا يحفظكم إن شاء الله يا غارين. تسلموا كتير, شكرا كتير يا جون دانيال, مبسوطين بيك, ربنا يحفظك وربنا يحفظنا كلنا. ويعني أي زول كتب لنا لازم يقعد معاه لحد نهاية اللايف, ليه؟ عشان يكتب لنا عن رأيه في النقاط اللي احنا جايين نتناقش فيها وجايين نتونس فيها. فيا جون وجيمبر وكل زول, عمر وكل زول اوريدي صبح علينا, منتظرينكم يعني في رسائل أكتر. يعني آدم بشير بيقول لنا صباح النور والسرور لكم, التحية والتقدير, الاختلاف أحبانا يكون وجهة نظر أو أحيانا يكون وجهة نظر. أوكي, يعني أنت ذاتك عندك وجهة نظر في الموضوع ده يا آدم, فاكتب لنا وجهة النظر بتاعتك يا آدم في الحتة دي. يعني بتقصد شنو إنه بيكون في أحيانا وجهة نظر؟ يعني هل تقصد إنه الشخص الثاني عنده وجهة نظر أنا ممكن أستفيد منها, ولا وجهة النظر مرفوضة, ولا وجهة النظر يعني وضعها شنو؟ يعني حابين إنك تكتب لنا أكتر في الحتة دي, لأنه عايزين فعلا نستفيد وعايزين فعلا كل زول بيسمعنا يعني يكون فهم نقطتك. ميلاد بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ترنيم وضيفتنا الفاضلة دلال. بس يا ترنيم طمنينا على فرقة راديو سمر بعد الزلزال اللي حصل نصف الليل, إن شاء الله الأسطورة هيثم بخير. شكرا كتير يا ميلاد لسؤالك وشكرا كتير لتصبيحتك جميلة. نتمنى أنه فعلا الكل يكون بخير, ونتمنى أنه كل الناس ما يكون حصل لها اضطراب, وكل الناس اللي كانت حاضرة الحادثة دي تكون فعلا قدرت على الأقل ترجع وتنوم بإطمئنان. وبنثق إنه ربنا صالح وأمين وبيقدر يعيننا وبيقدر يطمننا. يعني عندنا كمان أخونا ودموس بيقول صباح الخير.
2: بس رامي لنا صباح الخير كده, بس كده.
1: أي.
2: يعني ما عندك رأي, ما عندك اختلاف, ما عندك أي حاجة. صباح النور. صباح النور شديد. لا أقول لك صباح النور بس. تقول صباح الخير أقول لك صباح النور بس, لكن يعني كده يعني واصل شوية كده دقيقتين ثلاثة وحترجع الكلام جاك, أنا متأكدة
1: حترجع عندك. هو دوبة صاحي أو احتمال ثاني, احتمال هو شغال.
2: معلش خلاص معلش.
1: يعني
2: إحنا مقدرينك
1: جدا جدا جدا جدا, لكن دايرين إنك تكتب لنا أكتر. يعني عارفين اللي هو زول البحر ما بيقى بالزيادة, بس إحنا البحر ما بيقى بالزيادة.
2: إحنا البحر حالي
1: الصباح ده. نبيل توتو بيقول لنا صباحكم خير وعافية الغالين ترنيم ودلال. يلا صبح
2: ده أخوي يا جماعة.
1: أخوها الكبير يعني. شكرا للدعم.
2: صباح النور من هنا إليك. ضروري أقول كلام جميل في أخوي يعني. خلاص لازم. صباح الخير
1: لازم.
2: هم الأخوان ما يعني هم ما بدوك يا حاجة حلوة دائما, فأنا ما عارفة, لكن أنا هأكون أخت جيدة وأقول لك صباح النور وخليك قاعد ورد لنا واكتب أفكارك ورأيك.
1: صح,
2: وممكن نختلف إحنا معك, فاهم.
1: نبيل من الشخصيات اللي هي يعني فعلا مميزة. بمناسبة نبيل كان أستاذنا في شباب ناشي في فترة من الفترات, وقت ما كنا مراهقين كان يدعمنا
2: شديد.
1: كان صراحة ولا زال يعني شخصية مؤثرة جدا في الشباب. فشكرا كثير لك يا نبيل, وحابين كمان تواصل معنا زي ما قالت لك دلال. أختك أكيد ما هترفض لها طلب. أيوة. يعني الموضوع ما طالع من راديو سمر, طالع من الضيف.
2: طالع من الضيف شخصيا.
1: أيوة يعني
2: في أي في يو
1: ما ينفع نرفض طلب. علي أحمد بيقول لنا رسالة تقريبا يعني رسالة في الموضوع بتاع الحلقة, بيقول الاختلاف والهوية الفردية. الاختلاف شيء قيم شديد لأنه بيزيد فرص الإبداع وابتكار أشياء مادية أو ثقافية أو فكرية. الاختلاف بيساعد في إثراء الثقافة عموما, لكن لابد من نقلة نوعية في المجتمع من النظام الأبوي التقليدي إلى النظام الفرداني والتمايز. الصراحة المنظومة الأبوية هي السائدة في المجتمعات الشرقية، لكن برضو الفردانية لها وجود في مجتمعاتنا. كل المشاكل يمكن تتحلى بالنقاش، زي برنامجكم الجميل ده، نحن كسودانيين محتاجين للنقاش ده. شكرا كتير كتير كتير كتير كتير يا علي. يعني نهاية الرسالة كده فيها تشجيع،
2: فيها تشجيع
1: نحن شخصيا، لكن كمان حابة يعني حابة أجيب في الرسالة بتاعتك شوية يا علي، إنه يعني كده أنت اشرح لنا من وجهة نظرك، لأنك أنت قلت في اللي هو النظام الفرداني والمنظومة الأبوية، يعني الاثنين ديل أثرهم شنو ممكن يكون علينا، ويعني الاختلاف ذاته في المنظومة دي كيف، وفي المنظومة دي ممكن يكون عامل كيف. يعني حابين جدا جدا جدا تكتب لنا رأيك في الحتة دي، وكمان لو دلال حابة تقولي حاجة عن النقطة دي هخلي لك المايك زي ما بقوله.
2: فأول حاجة يا علي، أنا مبسوطة شديد إنه أنت جاياك كمية الأفكار دي في الوقت ده، ومبسوطة أكتر إنك أنت شاركتنا بيها. بس يعني هي حاجة قيمة شديدة الكلام اللي أنت قلته، مبسوطة إنه في زول فكر في إنه في منظومة أبوية أصلا، وإنه في حاجة أو نظام فرداني بتاعك أنت كشخص. لأنه يعني الطفل مجرد ما يتولد أول حتة هو بيتعلم منها أي شيء، يعني أنت فاهمة المنظومة الأبوية دي بيتكم، ده منظورك للعالم اللي أنت بتتعلمه جوا البيت، حتفضل شايف بو العالم لغاية ما تموت. لو أنت تعلمت الحب بطريقة ممكن تكون، ما عايزة أقول غلط، بس ما بأحسن طريقة، أنت حتفتكر إنه الحب بالطريقة دي دائما. أي شيء تاني، أي طريقة بتاعت حب تاني، حتحس إنه هي ما ينفع، وانت يعني فطريا حتقارن كل شيء بتمر به في حياتك بنظام بيتكم، حتقارن كل شيء بدون ما انت تحس. الدور اللي بيكون هنا وانت طفل انه يتعامل لك، ده اللي حيحدد انت حتكون يا نوع من الاشخاص بعدين. وبيجي هنا بيدخل النظام الفرداني، لانه هو اللي حيغير الحاجه دي. انت كل ما تكبر كل ما حتبدا ترمي حاجات اتعلمتها من اهلك، لانه ما دائما حيكون مناسب مع شخصك انت. ايوه انا جزء منكم، بس في حد ذاتي انا زول مختلف، انا شخص كائن بنفسي. فلما انت تجي وتشوف عقلك وتشوف عقلهم، حاجات كثيره انت حتكون مختلف. يعني انا متاكده في منه ما يتفق مع امه او ابوه في حاجه، في اكل مثلا، انا ما عجباني الاكله دي، احنا بنلقى احنا مختلفين في البيت، حنكون مختلفين. فالنظام ده هو يعني ده حيكون من صنع ايدك انت هنا في الوقت ده، وانت في نفس الوقت عندك قيمك او مبادئك او الحاجه اللي انت تعلمتها من ناس بيتكم. طول الوقت انت حتكون بتقارن. ليه؟ لانه ده الناس بيتكم، ده الشيء اللي انت عليه، ده اللي انت قمت به. بس شخصك انت ده اللي انت مضطر تتعامل معه طول الوقت، بدون ما يكون في زول شايفك، بدون بالزبط. انت مضطر تتعامل مع افكارك، مع قيمك، مع مبادئك، انت المضطر تعمل كده. انت ما حتقعد تفهم الناس انه يا جماعه انا مبدئي كده في الحياه. في ناس بتحاول تعمل كده، بس يعني صدقوني الناس ما حتقتنع، ولا حتى ناس بيكم حيقتنعوا، لانه هم خدتين لك حاجه اوريدي هم علموها لك. فانت تجي تقول لهم انه انا مبدئي كده او هناي، هنا بتبدا تخش الاختلافات والمشاكل والمفارقات و بس هي حاجة كويسة إنه أنت يعني يا علي شكرا تاني إنه أنت تكون عارف الفرق بين دودة، وقادر تحاول أصلا تلقى جسور عشان تربط نفسك بالزبط. ما تنقطع من أهلك أو ما تنقطع من المنظومة دي، لأنه هي حتفضل في النهاية المنظومة اللي أنت قمت بيها، وأنت حتتعامل معاها لغاية ما ربنا يستلم أمانته.
1: حقيقي يعني الحاجة اللي عجبتني إنه ده واقع، زي ما بيقول علي إنه ده واقعنا. يعني هما الاثنين ديل أثرهم أول، بالذات المنظومة الأولى اللي هي الأبوية، يعني أثرها عليك قوي شديد. يعني زي ما أنت كنت بتقولي، كمان أنا بشوف إنه ممكن أكون عشان يكون عندي مبدأ مختلف من ناس البيت، ده في حد ذاته اجتهاد كبير شديد أنا خطيته في فكري وكذا، لدرجة اني تبنيت حاجة في بيتنا ما في اصلا، ما ادوني لها زمان. ف ده في حد ذاته انا اجتهدت يعني، لانه معظمنا او اغلبية الناس بتمشي كده بس ما بتعين ورا تاني، ما بتراجع حتى افكاره، ما بتراجع مبادئه، ما بتراجع اراء، ما بتراجع اي شيء، هو كده يعني كده. انا لما قمت شفت انه في البيت بيحصل كده، دي اول دائره دون. بعد كده مشيت المدرسه لقيتهم بيعملوا كده كده كده، فمن المدرسه للجامعه، من الجامعه للشغل، من الشغل لاسرتي، فانا ما حتى بعاين ورا وعاين واشوف انه ده اثره علي شنو، هل انا ينفع اختلف، هل انا ينفع اكون بغير في فكرتي، بغير في مبدئي، بغير نو هو نفس الشيء ما بتغير يعني. اعتقد انه دي كمان حاجة للأسف ما سليمة 100%، لانه انا لازم اكون دائما في حالة اني انا براجع تصرفاتي، براجع افكاري، براجع اسلوبي مع الناس، براجع كل الحاجات دي، ما عشان بشكك فيها لكن عشان اشوف محتاجة تدعم بحاجة تانية، محتاج مساعدة فيها، محتاج أغيرها مرة واحدة، ولا بس خلاص أكمل وأنا ماشي صح. فشكرا كثير يا علي لرسالتك الجميلة، وكمان منتظرين باقين يقولوا لنا رأيهم شنو في الحتة الذكرة أخونا علي. نزار موسى بيقول لنا صباح الخير، يعني أنا مبسوطة جدا برجعتك يا نزار موسى، وأتمنى إنه فعلا تكون أنت بخير وبصحة وعافية، وأتمنى يا نزار إنك يعني ترجع وتكتب لنا كده زي ما كنت زمان بتكتب لنا وتشاركنا في مواضيع الحلقة وفي رأيك، أو حتى لو حابي تختلف معانا ما مشكلة يعني، كل حاجة متاحة يعني تقدر تعمل كده. جنبر بيرجع وبيكتب لنا بيقول الاختلاف يعني سنة الكون وقوامها الأساسي، ويظهر في تنوع الأفكار والطباع والبيئات، وهو جوهر يعطي طعما ومعنى حقيقي حقيقيا لعملية العيش والوجود البشري. اختلاف العقول والآراء يثري النقاش ويقود إلى التطور والتعلم المستمر، تحويل الفروقات إلى فرصة لاكتساب خيرات جديدة ورؤى أوسع، التعامل بليونة وإدارة الحوار بعقلانية بعيدا عن التعصب للرأي. الاختلاف موجود في الطبيعة وفي طبيعة الناس، وليس دليلا على الصدام بل على الثراء. التعمق في فلسفة الاختلاف وكيف يؤثر على العلاقات الإنسانية، طرق التعامل مع الآراء الصعبة في حياتك اليومية. شكرا كثير لك يا جنبر، وفي آخر كده بيقولينا خلص التحية لجميع التيم العامل في راديو سمر. شكرا كثير لك يا جنبر، حقيقي رسالتك يعني رسالة قيمة شديد ومليانة كده بالحكم يعني. أنا حبيت شديد فكرة إنه كده كده في اختلاف يعني، إحنا كبشر ده طبيعي، ده شيء لابد منه إنه أنا أكون بختلف، ودي حاجة كويسة يعني، دي حاجة صحية ذاتها بالمناسبة يعني، دي حاجة بجد تطمنك إنه إن إحنا ما حنسهج من بعض يعني. في زول بيختلف معي في نقطة معينة، في زول يعني بيوافقني، في زول حيدعمني، في زول لا. فشكرا كتير لك يا جنبر، ويعني لو حسيت إنه في حاجة عايز تضيفيها كمان يا دلال في رسالته اعملي كده طوال يعني.
2: أنا بحس إنه أكتر حاجتين ثابتين في الكون الاختلاف والتغيير، هم أكتر حاجتين صعب علينا إن إحنا نتقبلهم، في حين إنه إحنا مفروض نتقبلهم ونتعايشهم، لأنه يعني كل شيء في الكوكب بورينا إنه في اختلاف وفي تغيير. إنك أنت من طفل لغاية ما بقيت زول كبير مرت باختلافات كثيرة، جسديا بسموها فكريا emotional، كل أنواع الاختلافات، وفي نفس الوقت أنت تغيرت، أنت ما نفس الطفل اللي كان قبلي سنة وأنت عمرك سنتين مثلا، أنت محتاج زول يسوقك، محتاج زول يأكلك، أنت هسه قادر تعمل أكلك براك. ففهم التغيير والاختلاف هم ماشيين مع بعض، هم يعني ماشيين طول الوقت مع بعض، وحياة أساسية وبسيطة شديدة المفروض العقل يعني يتقبلها.
1: بس دائما بيولوجيكلي يعني حاجة دي في البيولوجي في البيولوجي حقنا
2: في البيولوجي يعني احنا انا بحاول برضو يعني دي حاجه في كل شيء, الحاجتين دول في كل شيء يعني ثابتات او واضحات, واحنا المفروض نشوف انه الموضوع عادي. بس لما احنا عشان كبشر احنا مرات بنكون كائنات انانيه, الواحد بيكون بس ما عايز, حتى هو بيكون عارف روحه ما عايز ليه, بس انا ما عايز اتقبل, انا ما مهتم, انا ما عايز يكون في اختلاف اصلا, انا ما هنا وانا ما هنا. في حين انه انت حتلقيه انه في اليوم الواحد هو ممكن ينوم ويصحى, وده في حد ذاته اختلاف. انت تكون نايم دي حاجه, وانت تكون صاحي دي حاجه. فيا جماعه منطق,
1: صح
2: منطق
1: حقيقه, ده منطق, ده منطق. شكرا كثير لك يا جمبر. كمان انا عندي سؤال لك يا استاذه دلال,
2: وحا سؤال حرجعه لك
1: يا زول
2: لازم تجاوبين انت برضه.
1: لا لا اكيد يعني نشوف والشباب ذاتهم بيسمعونا يشوفوا رايك ورايي وراي الاخرين بيسمعونا. يعني
2: حاضر,
1: يعني قبل كان ذكرنا الحتة بتاعت المبدأ والرأي, فعايزين نعرف انه في الموضوع ده اهمية المبدأ شنو, يعني عايزين نتك على الحتة دي بالذات, لانه اعتقد ده بيز, يعني بيز نقدر نبني عليه وحاجات كتير. حتى لو في شخص ما فهم لسه فكرة انه انا اكون مختلف عن زول, دي حاجة كويسة يعني تتفهم يعني اكتر.
2: طيب مبدئيا المبدأ ده او مبادئك كإنسان, this is your compass, دي البوصلة بتاعتك في الحياة. حتى ولو البوصلة دي كانت بايظة من بيئة ما كانت صحية في البيت أو في ال, هقول من للبيت لأنه ده أول مكان أنت بتاخد منه مبادئك ومنظورك للحياة. فهي البوصلة بتاعتك, أنت اللي مضطر, أنت اللي محتاج, أنت اللي لازم تكون طول الوقت بتعاين لها, لأنه ده شخصك أنت. فكل ما انت عدلت, وهي بتتعدل دائما, لان انت ما دائما حتكون ماشي في خط الشمال, فاهمه شكل البوصله, انت ما دائما حتكون وازن الابره على الشمال يعني. فانت لازم تغيرها, لازم تكون بتحاول انك تعدلها. هي حاجه صعبه ليه انا مركزه فيها, لانه في ناس بتغلط بين المبدا والراي, وده سؤال انا سالتك ليه قبل ما نبدا, ليه في حاجه اسمها مبدا, ليه في حاجه اسمها راي. وانت ذكرت انه يعني حاجه عن الكلام ده انه المبدا هو الحاجه اللي بتكون ثابته في كل المواقف, هي الحاجه اللي بتكون في اي وقت انت او في اي مشكله او في اي نوع من انواع المواقف انت بتمر بيه, انت بتكون ماشي بالحاجه دي, هي اللي بتكون القايداك. فلو انا سالتك سؤال, انت لو ما عندك مبادئ حتكون عامل كيف؟ طيب
1: بالضبط
2: حتكون عامل كيف؟ لازم يكون عندك مبادئك, عندك حدودك, عندك أفكارك, رأيك ده حاجة سطحية شديد, مع احترامي يعني ما بقول سطحية بمعنى إنه هي حاجة ما عليها لازمة أو ما مهمة, سطحية بمعنى إنه هي حاجة أبسط من العمق بتاع مبادئك أو القيم بتاعتك. دي حاجات أنت مسلم بها أصلا, عقلك الواعي ولا واعي بيكون مستسلم لها. فانت لازم تختار بعناية الحاجات دي, وما غلط انه احنا نغيرها, ما غلط انه انا اغير مبدئي في حاجه. ما يمكن انا في الوقت ذاك اللي انا تعلمت فيه المبدا ده انا ما كان عندي خبره كافيه في الحياه, انا ما كنت عارف كفايه عن الموضوع ده. فكل ما انا اكبر كل ما بلقى انه في حاجه انا بشيلها من العالم, وفي حاجه انا برميها. يعني كل مره كل مرحله انا بكتسب حاجات وبخدتها في الداتا بيز بتاعتي, وبطلع حاجات تانية قديمة. وبعدين التجديد دي ما حاجة كعبة, هي بتكون حاجة كعبة لو إحنا اللي استخدمناها بطريقة ما ياها. بس أنت بتشيل الحاجات المفيدة, بتشيل الحاجات اللي بتحس إنه دي ده كده أنا. يعني دي الفكرة من المبدأ, المبدأ هو بيخليك تفكر إنه ده أنا. مجرد ما تحس إنه في مبدأ تاني عند زول مختلف اللي هو ده ما أنا, في ناس بتبدأ تهاجم طوالي لأنه ده ما أنا. فأنت كيف ما تكون أنا؟ كيف أنت متفق معي في الحاجة دي؟ في ناس بتهاجم, في ناس بتتقبل, ودي حاجة أنا لسه قاعدة أسعى عليها, إنه أنا مفروض أكون أوكي مع الحاجة دي وعادي جدا. فأنت ومبادئك دي الحاجة اللي بتخليك تكون أنت, بتخليك مختلف من الزول التاني, بتخليك إنسان ما كائن من المملكة الحيوانية.
1: حقيقة أنا متفق معاكي جدا في الحتة دي, إنه المبدأ لازم يكون ماشي على على كل حاجة. ما في حاجة اسمها يا أخي أنا يعني مثلا نكون صريحين, مثلا أنا شخص أنا مبدئي في الحياة إنه أكون أمينة, لا أكذب, لا أسرق, لا أخون, لا حياة كثيرة يعني. أنا في حياة كثيرة شديد بالنسبة لي لازم أكون أمينة, ما ينفع. فللأسف أنا لو ما مقتنعة بالمبدأ ده, لو ده دون لو في المدرسة في الكنيسة عشان ربنا بس قال وأنا عشان كده بس دايرة أعمل الحاجة دي, أنا ما مقتنعة بيها, حيبتدي مبدأي ده يبقى مجرد رأي لأنه حيتغير. أنا رأيي أكون أمينة في ده لكن ما أمينة في ده, رأيي أكون أمينة لكن لو الموضوع حيكون خطير بالنسبة لي لا رأيي أنه نغير المبدأ ده في ثواني. فالمبدأ ما ينفع يتغير على حسب الموقف, ما ينفع. يعني بالذات المبادئ الجوهرية الأساسية اللي هي بها نحن بنتعامل مع الناس ونتعامل مع المواقف ونتعامل مع ردود أفعال الناس, يعني ما ينفع أنا أكون يعني في شخص واجهني بتهديد معين فأنا لا لا خلاص أنا حكذب, أنا حقول كلام ما حصل. للأسف إحنا بنعمل حاجة وبنستهتر لأنه إحنا ما مقتنعين يا دلال, إحنا ما مقتنعين إنه دي حاجة مهمة. أنا ما شايف إنه في داعي نكبر الموضوع ولازم نعمل من الحبة قبة, ما خلاص مشيها يعني, فهماني. ومثل بسيط زي ما قبل كنا بنتونس إنه لو أنا زولة بشتغل في مكان لازم أعمل فيه أتندنس, لازم أعمل فيه الشيت بتاعت جيت الساعة كم مركت الساعة كم, يعني الحاجة طبعا موترة شديد لكل الموظفين لأنه بيها أنت بيقيم

0: جي فيو
1: أيوة أو حتى لو عايز تعمل فيها أمين نص كوم يعني اللي هو أنا حكتب 9:10 لكن أصلا جاي 9:30
0: نص عادي.
1: فنظامات أتأخرت لكن التأخير طبعا ما
0: بنفس
1: ما حيفرق طبعا لو 10 ولا 30 دقيقة.
0: أنا
1: أشوف يعني نحن نتلاعب بحتى مبادئنا في مواقف صغيرة شديد، فهي صغيرة ما عشان يعني هي ما مهمة بس عشان هي تتعامل طوالي، قصدي إنه يعني دي حياة ضرورية في الشغل، في المحاضرات إذا الناس بتبدو بتاخد محاضرات لازم تجي في الزمن. يعني للأسف هنا أنا بقول إنه لو أنا تصرفت بالتصرف الما أمين ده ما اسمه ده مبدئي. يعني أنا ما بقول إنه زو ما بيغلط عشان الناس ما تفهمني غلط، إحنا بنغلط بنعمل غلط وبعض مرات بنخون مبادئنا وبنغلط يعني بالعربي الواضح، لكن هل ده أسلوبي في الحياة عموما؟ هل دي فكرتي؟
0: هل ده أنا
1: في اتجاه المبدأ اللي أنا مفروض أكون مع شبهه ولا لا؟ أنا بحب التلاعب، يعني بحب مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ليه نتكلم في الحتة دي؟ لأنه أهمية المبدأ في الموضوع ده بالذات مهم، يعني ضروري. أنا ما ينفع أكون بختلف لمجرد، طبعا دي حتة كمان،
0: لمجرد
1: زي ما بيقولوا خالف تعرف. لا أنا ما دايرة أختلف معاك عشان أبقى واو ولا أكون يعني لا عايزة ده ولا عايز أختلف معاك عشان أنا بكرهك. يعني لا، إحنا عايزين نكون حقيقي صادقين، عايزين يكون عندنا مبدأ بيخليني أقول يا أخي لا أنا اختلفت مع الشيف فلاني ده، أنا بتفق مع الحاجة دي. يعني أكون فاهم أنا ماشي وين، يعني أنا بعمل في شنو وبسوي في شنو وليه. يعني لازم زي ما قبل كنا بنقول لازم نراجع كل شوية عشان انت تعرف نفسك اصلا مقتنع ولا ما مقتنع بمبدأك ده. لازم تراجع ببساطة، ما هو ما حاجة منزلة كلنا لازم نعمل الحاجة دي. في ناس بيشوفوا انه الكلام ده كله ما في داعي له، احنا ما المبادئ دي يعني ما مهمة للدرجة دي. انا على حسب الموضوع،
0: على حسب الموقف انا بأكت
1: بالضبط.
0: دي ما حاجة يعني أنا ما عايز أفرض رأيي عليهم الناس اللي زي كده، بس أتمنى أنتم ما تكونوا تعبانين في حياتكم أو بمواقفكم المختلفة أو من تعامل الناس معاكم، لأنه زي ما قلتي مبدأك أو قيمك في الحياة بتنعكس في أصغر لأكبر تصرفاتك أو رياكشناتك للحاجات. فالمثل بتاع أنه يعني أنا جيت أكتب أنا جيت 9:10 وأنا جاي 9:30، مبدئياً حتحس بتأنيب ضمير إلا لو أنت زول متعود على كده.
1: للأسف مرات بنتعود على الحاجات دي،
0: مرات كتير كتير كتير بنتعود على الحاجة دي. بس هل الحاجة دي طيب مودياك قدام مثلاً؟ أنت شايف إنه ده مقياس لو أنت قست الحاجات دي أنت ماشي يعني ماشي تبقى أحسن إنسان أحسن ولا ماشي وين بالضبط؟ لأنه المفروض أنت تكون ماشي لقدام، مفروض يعني أنت اعترف معلي يا الله أنا جيت متأخر، خلاص المرة دي ما مشكلة أنا غلطت وكتبت 9:10 وأنا جاي 9:30، ممكن أنا المرة الجاية من تلقى نفسي أحاول أجي بدري وألقى نفسي بالفعل أنا جاي 9:10، فده إنجاز مقارنة بالمرة الفاتت. المرة الفاتت أنا يعني أنا غشيت
1: جيت أبذر
0: أنا جاي يعني من المرة فاتت أنا بذلت مجهود ولقيت نتيجة بس وتطورت، عارفين لقيت نتيجة I will feel better، أنا هحس نفسي أحسن، هحس بأنه أوكي ما كعب أنه أنا أكون زول بيجي بدري أو يعني هو ما نقص مني شيء أو ما تعبني الموضوع. تلقين أنت بتبدأ تغير المبدأ بتاع التأخير أو حتة أنه يا أخي ما أجي وقت ما أجي أو وقت ما أوصل أو يا أخي الموضوع ما خطير وكده، كمثل يعني. بس عموما انت على هذا المقياس بنقيس كل شيء
1: بالزبط.
0: هل انا ماشي لقدام؟ طيب لو انا حاولت المره الجايه هل ممكن انا ابقى يعني القى حاجه احسن او الحاجه دي بالفعل لو انا عملتها حتعطلني؟ وانا متاكده انه هي ما حتعطلك للدرجه دي. ايوه ممكن تكون صعبه اول مرتين ثلاثه لكن لا يعني حتلقى نتيجه وحتتطور بالزبط. يعني
1: عفوا دلال، احنا ممكن في موقف اللي هو مثلا المثل اللي طرحناه الليله ده انه انا شايف انه انا طورت بمناسبه، انا بـ 9:30 دي المفروض اجي 9 فكتبت 9 10 دقائق او 9، لا انا شايف ان انا تحفزت في المكتب، الناس حفزوني، المدير اداني بونس انه انت قاعد تيجي بدري وقاعد تشتغل، وانا اصلا في الحقيقه

0: ما قاعد أعمل كده.
1: آه.
0: انا ممكن اقول لك انه احنا بعض مرات بنصل الحياة دايرينا بالطريقة غلط. يعني مثلا في الموقف ده انا يعني الدائرة الشاصة من الليلة دي كلها انه اتحفز المدير يعجب بي مثلا يقول انه شغلك ممتاز قروشك قاعدة وحنزيد عليك الناس كلها متكيفين وهكذا based on طبعا الزمن انت كتبته يعني. طبعا يا شباب احنا ما بنتكلم عن الحياة دي بس بنقيس عليها تصرفاتنا التانية يعني. فأنا ما أقدر أقول إنه عشان أنت هنا وصلت للهدف الدائري إنك أنت مميز جدا جدا عشان تجي في مواعيدك وكل شغلك تامي ما عايز أقول إنه دي النهاية لأنه للأسف أفعالنا البسيطة بتأثر على كل جوانب حياتنا. يعني أنا لو في الموقف البسيط ده ما كنت أمين ما أتوقع إنه علاقاتي هتمشي بطريقة فظيعة لأن أنا ما أمين. يعني تعودت على عدم الأمانة أنا تعودت إنه أنا الأمانة ما مبدأ في حياتي. فأنا في المكتب قدرت أغش في الحتة دي إذن أنا في علاقاتي
1: في
0: أيوة حتى العلاقات المهمة ممكن تكون بتحدد فعلا حياتك ماشية كيف. إذا صداقة إذا أسرة إذا أنت متزوج مع أسرتك أو العكس حتبتدي تلاحظ إنه حتى في علاقتك مع ربنا
1: في عدم أمانة
0: أيوة أنت حتصل لدرجة إنه أنت فعلا ما أمين مع نفسك ذاتها نفسك دي ذاتها بتلف وبتدور معاها ما بتواجهها بالحقيقة ما بتواجه نفسك بالحقيقة ما عايز تشوف. فأنا بقول كده ليه لأنه أنت بتتعلم حاجات دي من صغرك whatever أنت ما تعلمت أو تعلمت لو ده مبدأك في الحياة حاول تطبقه في كل حاجة لأنه حيفرق. ما نبتدي نصغر في الأمور ونقول ده ما مهم ده مهم لو أنا ما كنت أمين في ده حاصل أسرع حاصل النتيجة كل الناس بيحاولوا يوصلوا لها في حين أنه للأسف بنتخطى في مواقف يا دلال مواقف اضطرارية جدا جدا يعني انت بتكوني نفسك في اللحظة دي فعلا تشيلي مبدأك تقدعيه برا يعني
1: صح انا اوقات كتير
0: ما عايزة اكون امينة خلاص لانه بجد دي حقيقة يعني
1: انا تحس انه الحياة بتضطرك انك ما تكوني محافظة على مبادئك
0: بالضبط. فنكون صريحين انه ده تحدي يعني احنا ما جايين نقول انه
1: موضوع ايزي يا جماعة
0: موضوع بسيط واكتب الساعة اللي انت جيت فيها بس وان شاء الله حتفهموك لا بعض المرات ما بتفهموك بعض المرات فعلا انت ممكن تكون حتتفطرد من الشغل ده أو حتفقد حاجات كثيرة شديد وإنت طبعاً حتحسبها مسؤولياتك تجاه البيت تجاه أسرتك مادياً مهمة وعفلك شو لكن عارفة يعني حتى كتاب مقدس بيعلمنا إنه لو إنت أمين في الحاجة البسيطة حتقدر فعلاً تشوف إنه إنت بدوك مسؤولية أكبر وحتقدر تستمتع بها لأنك أنت أوريدي أثبتت أمانتك في الحياة البسيطة. فأنت ده مبدأك ما بتغيره ومبدأك ده لو هو فعلا سليم بجد يا شباب لو مبدأ سليم أنت حتكسب بجد يعني بغض النظر حتكسبه ده شكله شنو عامل كيف بس أنت حتكسب حتى ولو أنت محدد أنت داير تكسب مثلا قروش وللأسف خسرت القروش عشان أنت ماشي بمبدأ معين طبعا بيقول قروش أنا قروش دي يعني
1: أهم حاجة بتاعنا
0: يعني لأنه دي حاجة بتدخلنا في نقاشات كثيرة واختلافات كثيرة. فلو أنت فعلا ماشي بمبدأك حتشوف الثمرة بتاعت تعبك حتشوف الثمرة بتاعت كمية الرفض اللي أنت رفضته للاختلافات اللي ما بتشبهك وإن كان كل المجتمع وكل الناس بيقول لك مشيها أعملها ما تفرق معك ما هنا يعني حاجة صعبة
1: في
0: صراحة
1: في لمبة دايما حتنور مجرد ما أنت تعمل حاجة مختلفة عن مبادئك أو حاجة بكل بساطة أنت شايفها ما صح حتى ولو أنت من برا مقتنع وعامل فيها أنا رهيب وبتاع في لمبة حتنور وحتوريك أنه في حاجة غلط إحنا ما المفروض نكون بنعمل كده أنت وضميرك انتوا حتتعذبوا بالليل صراحه يعني وانت راقد في سريرك ده لو نمت فهي ما حاجه انت بتمشيها وخلاص يعني انت في كذا مره لو ما في نفس الموقف هتلقى نفسك في مواقف تانية ودماغك بيجيب لك نفس الموقف اللي انت متذكره انت كنت ماشي ضد مبادئك انا ما كان المفروض اعمل كده أنا ما كان المفروض أعمل كده. حتلقى نفسك بتبدأ تلوين بعد شوية، مودك يتغير بعد شوية، تلقى روحك بتعمل قرار غلط في حاجة تانية. المهم فالدنيا حتبقى مشربكة بدون ما أنت تحس،
0: لأنه بيأثر على كل شيء. الأكشن كل الواحد شي. ده بيأثر على
1: باقي الحاجات. أنا ما بقول إنه هو من موقف لموقف مختلف، ما بقول إنه في موقف صغير وفي موقف كبير، لا. لكن لما نزول يقول لي إن أنت يعني أنت ربطت المواضيع، يا جماعة المواضيع هي مترابطة أصلا، فاسمها دورة الحياة، لأن هي بتلف وبترجع. فأنت لو ما لقيتها هسه حتلقاها بعدين، لو ما لقيتها بعدين حتلقاها في وقت حتلقى الحاجة دي. فالأنت بتعمله ما تركز في نتيجته، بس فكر في الطريقة اللي أنت مفروض تعمل بها الحاجة دي. وللمرة الثانية حقول ركزوا مبادئكم جايبينها من وين، هي قابلة للتغيير بس للأحسن للأحسن للأحسن، ما هنشيل أي مبدأ من أي مقلب زبالة ونخده. لازم نفكر كويس شنو الحاجة اللي أنا عايزة تكون أنا، شنو الحاجة اللي بتمثلني أنا، شنو الحاجة اللي بتوري العالم إنه دي دلال، إنه ما إنه دي صفة فيني، لا إنه دي أنا كده أصلا. يعني صفاتي ممكن هي حاجات جمالية، هي حاجات سطحية، بس مبادئك دي الحاجة، ده معدنك أنت، شنو بوريك إنه أنت جاي، أنت تربيت كيف، غير إنه أنا تربيت كيف، أنا واجهت شنو في حياتي وبقى عندي المبدأ ده. ده سي في كامل عنك. فليه أنت عايز تاخد أي حاجة وخلاص، أو أكون ماشي بحاجة عارفة إنه دي ما أنا، دي ما حاجة بتريحني. حتى ولو أنا قمت في بيئة شنو، بلقى إنه في حاجة بالضبط كده دي ما بتريحني، حتى لو أنا ما شفتها مثلا، ما تعاملت معاها في بيتنا، بس بلقى إنه الحاجة دي ما مريحاني، أنا ما مبسوطة بها. فخلي اللمبة دي شغالة ما تطفيها، لأنه أنت لو خليتها بجد تنطفي حتبقى هايم وما فاهم حاجة. صح،
0: أصعب حاجة لما الإنسان ضميره يموت. بيقولوا دي يعني من أصعب الحاجات. ودايرة كده معجزة تهزك كده وتجعل جواك الضمير ده من جديد. يعني أخونا ياسر بيقول لنا صباح الخير يا وطن، السماح أكيد طبعا مفتاح الفرج قريب، سامح نفسك ثم تجد السماح لكل شخص آخر ثم تسامح كل المجتمع. شكرا لكم أسرة راديو سمر. شكرا لك أنت يا ياسر أنك ذكرتنا. مهم جدا أن نكون بنعرف نسامح، مهم جدا نكون بنعيش التسامح مع نفسنا، مع أخواننا، مع كل المجتمع. شكرا كثير لك يا ياسر. وكمان نحب نعرف رأيك شنو الحاجة اللي هي بجد بتستحق أنك أنت تكون بتختلف عشانها، يعني شاركنا برأيك. أتمنى نلقى رأيك مكتوب تحت. يعني نبيل بيقول لنا الاختلاف أفتكر من الحاجات المهمة أو الحاجات اللي بتكسر الروتين ببساطة. يعني كلما الناس كانت مختلفة كانت الحياة عندها طعم، وبنكمل بعض، وأبدا ما حاجة كعبة، بس المهم إنه نحترم اختلافات الآخرين ونقبل الناس برغم اختلافنا عنهم. شكرا كثير لك يا نبيل. يعني ذكر لنا حتة النقبل دي، لأنه قبالك كان سألنا لو بقينا بنخاف من الاختلاف، الأسباب ممكن تكون شنو هي بتبقينا أنا شخص بخاف من الاختلاف، وكان أولا إنه الرفض،
1: أو أنا أحس بعدم القبول.
0: أيوة، يعني أنا أحس إنه زي ما قال نبيل إنه الزول ده ما محترمني أو ما متقبلني أصلا، فيا زول عين نختصر المشوار ده كله، ما هختلف معك، انا مبدئي ده اكذبت وبكسر حنكه وببقى معاك انت ده، لانك انت بالنسبه لي ان انت قابلني دي حاجه مهمه. طبعا للاسف يعني ما بالاهميه دي، يعني او حتى لو في زول قال لك انا ما حقبلك الا توافقني في الراي او في المبدا، وانت مبداك يعني شايفه سليم 100%، راجعته وفكرت فيه وفكرت في مبدأه لقيته ما ماشي مع مبدأك، يعني مبدأك يمين هو مبدأه كده طوال عكس، يعني بصراحة ما عارف أقول شنو، بس أنا حاسة إنه ما ينفع نوصل للحتة دي، يعني ما ينفع نوصل للحتة دي نهائي، لأنه أنا ما جاري ورا القبول ولا جاري ورا المحبة ولا جاري ورا
1: أو هارب من شعور بالوحدة.
0: أيوة، يعني أيوة صح، يعني أنا برضو ما هارب من شعور بالوحدة، ما خايف من أنا أكون زول وحيد، لا ما ينفع. الحياة دي كلها للأسف بتأثر على قراراتنا، بتأثر حتى على تشكيل المبادئ بتاعتنا حنكون بنمشي بها يعني. فشكرا كثير يا نبيل انك انت ذكرت لنا الحته دي، و يعني ما نخاف يا شباب انه احنا يعني نترفض، ولا نخاف انه
1: حنكون برانة،
0: ولا نخاف انه نخسر فرصه. الفرص بتجي، لو عندك فرصه لو في فرصة جاتك ما بتناسبك، ما بتناسب مبادئك، ما تخاف، بتجيك فرصة تانية، لأنه ربنا أمين وبينعمنا بحياة كثيرة كثيرة شديد إحنا حتى ممكن نكون ما متوقعينها يعني. فشكرا كثير لك يا نبيل. نزار موسى كتب لنا أحلى ناس، شكرا كثير يا نزار، منورنا زي ما قبل قلنا لك، يعني رجعتك بالدنيا بالنسبة لنا يعني. حبيبي إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل، يا رب تكونوا بصحة وعافية. شكرا كتير يا حبيب، مبسوطين بك، ونحن بصحة وعافية، وكمان أتمنى أن كل زول بيسمعنا يكون فعلا بصحة وعافية. حبيبي بيقول لنا التسامح وقبول الآخرون. عايز تقول له شنو؟
1: أنت لو ما متقبل نفسك ما حتتقبل زول،
0: صح؟
1: هو it's very simple. أنا لو ما عاجبني شكلي حالق إنه أشكال الناس ما عاجباني. لو أنا ما عاجبني طريقة حياتي هحس إنه الزول مثلا بيحب يترفه والطرف أو يعيش كده، هحس إنه أنت ليه مؤفور كده، أنت طريقة حياتك دي ما عاجباني. بتبدأ تخوض نفسك في مقارنات أنت في غنى عنها، أنت أصلا ما عايزة، أنت ما محتاجة. فإنك تسامح نفسك وتقبل نفسك ده حيخليك إنك تسامح الناس التانية وتقبلها. يعني مجرد ما أنا أكون ما بقول إنه أحب، لأن مرحلة إنه أنا أكون بحب نفسي دي محتاجة مجهود وطاقة جبارة صراحة. بس أنا أكون متقبل إنه ده أنا. يعني أنا ليه أجج مايسوف كده؟ ليه أكون بحكم على نفسي طول الوقت؟ يعني أنا أقبل اوكي دي انا حابدا ابسط الموضوع وحازح كل ال هاو دو يو بوت ذس، ازح كل الكلام الكثير اللي بيدور في راسي مجرد ما اتخطى التشويش او المقارنات. حلقة نفسي انه انا بكل بساطه بديت ازح الحاجات دي وبعاين لجوهر الشخص، انا بعاين للشخص نفسه. زي ما انا قعدت مع نفسي القعدة الما مريحة وتكلمت مع نفسي في الكلام اللي أنا أصلا ما عايز أفكر فيه، هقدر أنا أشوف الزول ده على حقيقته إنه هو كده. لو هو بالفعل زول، يعني ما عايز أقول إنه هو كعب، لكن لو هو زول مبادئه بجد ما صحيحة، أنا حأكون شايف الموضوع ده بوضوح وأقول أوكي أنت مبادئك أيوة ما صحيحة، وأتقبل إنه أنا ما حأقدر أغيرك وحامشي حياتي. بس أنا لو ما عملت كده حشوف إنه مبادئك، مثلا أنت زول كول، لو أخذنا مثال أنت مبادئك مختلفة مني، أنت زول رهيب، أنا المفروض أمشي وراك، أنا المفروض، حتى لو هو زول صاحب سوء يعني، فحلقة نفسي لأنه أنا ماشي وراه وإنه أنا عايز أعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها بس عشان هو مختلف، وإنه هو هنا فهنو الزول ده عنده تروما وأموره بايظة وهو محتاج بما بعيد محتاج يتعالج يعني. فقبولي أنا لنفسي حيخليني أشوف نفسي بطريقة بصورة واضحة وصحيحة، وأنا حقدر بالفعل أشوف الناس التانية بنفس المنظور بطريقة صح وعلى حقيقتهم. فنتسامح يا جماعة
0: بجد يعني. زي ما بيقول أخونا حبيب، شكرا كثير أنك أنت بتذكرنا بالموضوع ده الليلة، الناس يعني ذكرتونا كده مرتين يا شباب أنه التسامح حاجة مهمة. أخونا كمان عزمي أو أزمي كوكو مان كوكو بيقول لنا يا ترنيم أنا بشوف الحاجة بتستاهل نختلف عشانها هي المبادئ، ما تتنازل عنها حتى لو بقينا برانا، لكن الخلاف يكون باحترام. صباح الخير على ضيفتنا دلال، ونستكم جميلة جدا. شكرا كتير يا غالي، بيتفق معاك، احنا هسه كده ما حنختلف.
1: احنا كده ما حنختلف.
0: احنا كده متفقين جدا، لانه احنا من قبل بنقول انه فعلا مهم جدا انه انا ما اتنازل عن مبدئي في موقف وفي موقف لا. يعني نحاول نراجع مبادئنا ونشوف شنو اللي بيستاهل انه انا اكون فعلا مختلف عشانه. العيون السوداء بتقول صباح الخير يا حلوين، حقيقة وبتعمل لنا كده صح ومية مية. شكرا كثير يا غالية، مبسوطين بك جدا. عايزين نعرف الصح شنو بس من الكلام
1: قلناه ده. احنا قلنا يعني حاجات كثيرة. كلامنا احنا، كلامكم انتو، كلامنا
0: صح، يعني حابين نعرف وحابين كمان نعرف رأيك، يعني شنو الحاجات اللي فعلا انت بتشوفي انه هي بتستاهل ان انت تكوني بتختلفي عن الآخرين فيها. يعني نزار موسى بيقول لنا ما قصرت يا نزار، كتبت الرسالة بتاعتك، بيقول أما الاختلاف في الأمور البسيطة أو من أجل إثبات إنك على حق فقط فغالبا لا يستحق أن يخسر الإنسان بسببه علاقات أو راحة باله، لكن من المهم التفريق بين المبدأ والرأي. فالمبدأ مثل الصدق، الأمانة والعدل تستحق أن تتبناهما، أما إذا كان أمر مجرد اختلاف في الأذواق أو الآراء فغالبا يكون الحوار والتفاهم أفضل من الإصرار على الخلاف. شكرا كثير يا نزار أنك أنت بجد أكدت لنا على الحتة دي، مهم مهم مهم مهم يا شباب زي ما قال نزار نفرق المبدأ شنو والرأي شنو. رأيك ما هيحدد شديد أنك أنت منو بتعمل في شنو وليه اخترت ده ما اخترت ده، ما حنختلف. يعني انا رايي مثلا لون البني احلى من اللون الاحمر، ده لا تيجي تقول لا الاثنين ما حلوين، احلى لون مثلا لون البنفسجي، ده اللون بتاعي طبعا.
1: انا سعيده اقول لك
0: يعني الواحد في النهايه ما حيكون بيتحدد هم نو بسبب رايه زي ما مثلا حيتحدد هم نو بسبب مبدأه. فنركز وما نختلف ساي، ما نختلف في الماشي والغاشي، يعني لا، لانه احنا هدفنا انه ما نقول شنو الحياة اللي بتستاهل انك تختلف عشانها ويلا رح كاكم نختلف، لا، لانه احنا لسه حنتكلم عن انه كيفية الاختلاف زي ما قبل في واحد ذكر كان الاحترام، احنا بعدين كده حنتكلم عن انه كيف اصلا نختلف مع بعض من غير ما نكون بنخسر بعض. يعني ياسر يحيى بيعمل لنا ويفينجز كده وبيعمل لنا قلوب، شكرا يا ياسر، مبسوطين بك شديد وبنحييك ومنتظرين رايك يا ياسر. نزار بيرجع وبيقول لنا حماية الأسرة ومن تحب، هذا من أكثر الأشياء التي يرى كثير من الناس أنها تستحق أن يقف الإنسان من أجلها. حماية الأسرة لا تعني الدخول في الخصومات دائما، بل تعني الدفاع عنهم عند الحاجة والتوقف معهم وتوفير الأمان والدعم لهم. شكرا كثير يا نزار، يعني ذكرت حتة حلوة شديد أنه من الحاجات المهمة أنك فعلا تكون بتحمي أسرتك، ودي ما دايرة
1: 2-3
0: دي ما دير 2-3، يعني احنا فعلا هنا بنقيف وبنقول دي حاجة بتستحق ان انا اختلف معاك فيها اذا انت اتماديت عن الاسرة بتاعتي، او اذا انت غلطت في واحد من افراد الاسرة، او اذا انت بتشوه في صورة الاسرة، فانا هنا هختلف معاك. ما في زول بيرضى في اهله يعني في النهاية يا دلال، يعني كلنا بنخط هنا ده خطوط
1: وحيط ومباني، يعني يعني ده المكان اللي انا مهما لفيت ودرت حاجة راجع ليه، يعني ناس بيتنا أخواتي أخواني دل هم المكان اللي أنا طلعت منه، فده مكاني أنا، فأول شيء أنا هعمله أنا هحاول أحمي مكاني ده، ولو مكاني ده ما اللي هو بيت مبنى وأوضة وبتاع، لا مكاني اللي هم أهلي أو أسرتي، فأي زول حيتأذى فيهم حيتأذى أنا. يعني بكل بساطة حتقول انت ليه تأذي عيلتي، يعني علاقتهم شنو اصلا بالموضوع، فاهمة؟
0: فدي حاجة فعلا بتأثر علينا شديد، عشان كده احنا تلقائيا بناخد ردة فعل انه لا لا لا هنا حختلف معاك لو دخلت في الحتة
1: يعني انا احنا انا واخواتي ممكن، يعني دي حاجة انا بسمعها كتير انه انا ممكن يعني اتشاكل مع اختي، انا ممكن اتضارب مع اختي، لكن لو زول تاني جاء وحاب يعمل الحاجة دي من نظام التسلية حبيبي we don't do this.
0: ما تهزر ما تهزر
1: ما لدها ما تهزر
0: حقيقي. شكرا كثير لك يا نزار، ذكرتني ان دي حاجة مهمة جدا ان احنا نكون واقفين مع اسرتنا وما نرضى في الحتة دي. الزنجي بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا غالي، مبسوطين بك وحابين كمان نكون بنعرف اسمك، يعني شاركنا باسمك لو حابي تتعرف علينا. انا ترنيم ومعي دلال الضيفة الغالية، وكمان نحب نتعرف على اسمك. جيمبر بيقول لنا الاختلاف شيء طبيعي في هذه الحياة، ليس ضروري أن تقتنع بما اقتنع به، وليس ضروري أن ترى ما أرى. أنا لست أنت، ولكن منا وجهة نظر مختلفة، وما أجمل أن يكون بيننا اختلافا لا خلافا. نعم الحياة تستحق العيش وقيمتها وقيمتها تبنى من خلال السعي، الأهداف الذاتية والتجارب الإنسانية اليومية. ونحن نستمع لدي سمر تشاد إنجياما إنجمينا إنجمينا. أوكي شكرا كثير يا جنبر، يعني بنتفق معك شديد إنه ما ضروري إنه رأيك يكون رأيي، ما ضروري إنه مبدأك يكون مبدئي، بس إحنا في النهاية ما حنكون بنتشاكل، إحنا بس اكتشفنا إنه إحنا مختلفين في النقاط دي. فشكرا كثير لك. يعني حابة أخلي عندك فرصة كمان يا دلال تقري التعليقات لو في تعليقات زهرة عندك. في تعليقات زهرة؟
1: يا في كارلو دوكا. أنا في رأيي كلمة اختلاف نفسها في غير مكانة، نحن محتاجين عما يقربنا ويجمعنا من مصطلحات زي التوافق، التنازل، التسامح. كل ما كان التفكير مع الآخر أو الآخرين منطلق من المصطلحات دي، كده أنت بتبحث عن صيغة التقارب وابتكار وتقديم حلول بصورة إيجابية. أما التفكير في الاختلاف بيقود للطرق السهلة والتصلب في الآراء والوقوف في منطقة اللا حلول. تحياتي وتحياتنا لك كمان يا كارلو. أنا ما عارفة لو يعني أتمنى ما يكون في زول الضايق من كلمة اختلاف، بس هي حلوة فكرة التوافق أو التنازل أو التسامح. بحس إنه الكلمات دي بالذات بتضايق الناس، يعني أنت كيف تقول لي أتسامح مثلا في الموضوع ده؟ تجي تخش له في ناس بتحس بانه انت دست على كرامتها لما تقول لها اتسامح او اتجاوز او اتنازل. انا قصدي بكلمة الاختلاف انه احنا لازم نتقبل انه انا ما انت ولا انت انا، ما مضطرين انه رأينا نتفق. يعني انا وترنيم انا عن نفسي مستحيل اكل اسكريم بتوتو زبادي مش ولا حاجه كده. ده المفضل بتاعه وانا ما قاعد ما بطيقه، بس هل ده معناته ان احنا ما اصحاب او احنا هي مختلفه عني وهي بتحب الحاجه دي وانا بلاقي متعتي في الفانيليا يعني. فبالعكس انا متقبله اختلافها وحلو انه احنا مختلفين، هي بتحب نكهه وانا بحب حاجه تانية، يعني وين المشكله؟ ففكره اختلاف انه بس إحنا ما نفس الحاجة دي، أنا قصدة كده بكلمة اختلاف إنه إحنا ما نفس الحاجة أو ما نفس الشخص. كلمة توافق وتنازل التسامح برضو هي عندها مواقف الممكن إحنا نستخدمها فيها. وبالفعل كل ما في المواقف دي إحنا خشينا بالمنظور ده أو عاينا بالنظارة دي، الحاجات ممكن تبقى أسهل أو النقاش ممكن ما يبقى نقاش أصلا، يكون مجرد موقف إحنا محتاجين نتكلم شوية عشان نفهم بعض. بس زي ما قلت هو بيديك فرصة انك انت تقدم حلول ويكون في منظور ايجابي للموضوع. التفكير في الاختلاف هو ما عايز اقول انه هو دايما بينهي الامور، لكن هو بينهي امور اللي بجد انتوا ما محتاجين تتكلموا فيها. يعني نرجع لموضوع الايس كريم، انت بتحب الايس كريم، انا ما هحاول اكله صراحة يعني. فاحنا اللي هو هي ما حتحاول الوقت كله لا جربي وحتغيري رايك
0: ولا انت ماشي كل الحاجات الكويسه فيكي اللي احنا فيه
1: بنتفق وبنحبها في بعض واركز على الحاجه دي يعني فهمتي؟ او يعني ما احنا ما مضطرين، يمكن انا عندي حساسيه من التوت في النهايه. فاحنا هنا لما نقول مختلفين الحاجه دي حدت من النقاش اللي ما له ضروره اصلا. ما في له اي داعي. فيعني الكلمات دي يعني لكل مقام مقال، إحنا اللي بنختار نقول الكلام ده متين وين، ما بس من منظورنا، لكن أنا دائما بعاين للزول الثاني هو في مرحلة من الحياة اللي حيقدر يتفهم كلامي. أيوة. ده يعني أنا لازم أفضل مراعي، عندي بصيرة، بركز، ما بقول إنه أهتم بالناس وخلاص، بس لا أنا بخد نفسي في كفة وبخد الناس في الكفة الثانية وبحاول ألقى جسر بيناتنا.
0: حقيقي شكرا كثير لك يا كال يا كارلو صح؟ شكرا كثير لك لرسالتك، ويعني مبسوطين انك انت شاركت معنا الليله ودي حاجه بتسعدنا جدا. في كمان تعليق من موسى اسماعيل.
1: اوكي ايوه لقيته. اختلاف جميل بس كمان معروف اساس التوازن، لانه الاختلاف موجود في كل حياتنا، لانه الاختلاف ضروري لفهم الحياه في الكون، لانه الطبيعي مطلوب حاجة خاصة. بجد الموضوع جميل شديد، شكرا. دائما بختلف مع ناس البيت وبقول ويقولوا انت بقوم بوصفي دائما بانك متخلف او البعض فهمني قدرت أصنع التوازن في كل خطواتي. لكم التحية للمرة المليار، بسأل الرب يشرح قلوبكم. كل أسرة راديو سمر.
0: شكرا يا موسى أنك أنت شاركتنا يعني حاجة أنت فعلا عايشها في البيت. دي حاجة فعلا أنا متأكدة لو وما كلنا مر بها، بس في جزء مننا بيسمع حاليا ومر بالحاجة دي، نواجه رفض من أقرب الناس. فبس حلو أنك أنت عينت للجانب الكويس وحاولت تفهم يعني الحتة دي من غير ما تفقد الناس، من غير ما تكون صورة عنهم ما لذيذة. فهمت يعني قدرت أعمل التوازن. فشكرا كثير لك يا موسى، ونتمنى أنه فعلا نحن ما نكون في مرة كمان بنأذي ناس تانين علشان هم مختلفين عننا، أو عشان هم في يوم من الأيام اختلفوا في مبدأ معين نحن ماشيين بيه، يعني
1: أو عشان مجرد رأيي.
0: بالضبط. فشكرا كثير لك يا موسى. أخونا دانيال كمان بيقول لنا موضوع جميل، أنا عايز أقول شنو عندي 4 حاجات. أول حاجة مبدأك، كرامتك، دينك، الحق، دي ما فيها مجاملة، لو اتنازلت عنها بتكسر نفسك قبل أي زول. 2، الناس اللي بتستاهل، أهلك، زول وقف معاك في الشدة، صديق شال معاك الهم، ديل يستاهلوا تتعب وتختلف عشانهم. 3، حلمك، الحاجة الشايفة في راسك ونفسك تحققها، ما تخلي زول يقول لك مستحيل وتسكت. 4، الظلم، لما تشوف زول مظلوم وما قادر يدافع عن نفسه، السكوت هنا مشاركة في الظلم. الحاجة اللي ما بتستاهل كلام الناس، منصب زائل، قروش، عناد فاضي. الخلاصة، اختلف عشان حاجة لو خسرتها حتندم عمرك كله. انا ما عارفه نقول شنو بعد الكلام
1: اللي احنا نكفي يا جماعه. السلام عليكم.
0: يعني يا دانيال انت اون بوينت شديد، يعني بجد اصبت الهدف زي ما بيقولوا. ما اكتفى انه يذكر حياته بتستاهل تختلف عشان، لكن كمان
1: الحاجات
0: دانا كمان اضافات حلوه شديد، انه الحاجات اللي ما بتستاهل، ودي حاجه ان احنا للاسف دايرين فيها بس كده، دورانيه عاملين دورانيه في ما بيستاهل، القروش، المنصب، راي الناس، القبول، صورتي قدامهم، لا لا لا، دي حاجات مهمة. فأنا لافي ولافي ولافي هسي زي ما قال دانيال، دي حاجات ما بتستاهل. بالعربي البسيط، ما ينفع نكون نحن حرفيا بنستهلك نفسنا فيها وبنخسر كل الحاجات اللي بتستاهل الأربعة ذكرها دانيال، ونكون ماسكين في الحاجات اللي هي ما بتستاهل فعلا. فشكرا كثير لك يا دانيال. وحابة كمان، وبس عشان الزمن للأسف ضايقنا، يعني حابة إنه لو في زول بيتفق مع دانيال يورينا، لكن لو في زول بيختلف مع مش انه دانيال كدانيال كشخص، لكن كرأي
1: مع الرأي ده،
0: يعني لو في زول شايف انه لا لا يعني دي حاجة مهمة، انا لازم اكون مختلف عشانه، ودانيال مثلا شايف انه لا دي حاجة ما مهمة، اكتب لنا ليه، يعني شاركنا انه يعني برأيك. احنا هنا ما جايين كلنا نتفق، يعني ممكن انا اكون بختلف مع زول، ممكن اكون بختلف مع دلال، لكن يعني حنتعلم هسي في في في دقيقة ولا دقيقتين كده سريعا. حابة اسألك يا دلال، انه عشان بس الزمن يعني وكده، دورك مهمة شيء ما ينفع نكفل وما نقوله، في رأيك كيف شكل الاختلاف يعني يتم، كيف يعني كده سريعا، يعني انه لانه ما عايزين نلخبط حتة انه انا خايف يخسروني زي ما قبل كنا بنقول، خايف اخسرهم قصدي، او خايف انه اكون براي. فعايزين نعرف، وبرضو ما عايز اكون هجومي، فعايزين نعرف كيف انا اختلف
1: مع زول. في زول انا اسمه متذكر الاسم، بس في الكومنتات واحد قال انه مهما كان الاختلاف نختلف باحترام. ما احترام بس لزول، بس احترام برضو لنفسي. انا لو انا ذكرت قبل كده انه انا لو متقبل نفسي، انا حعرف اتقبل الزول الثاني مهما كان اختلافنا. انا ما حيكون عندي مشكله مع شخصك طالما مبدأك يعني ده حقك انت ما عايز تفرض علي مبدأك. بس انا لما اكون انا متقبل نفسي وشايف نفسي بالمنظور الصح، انا حاشوفك انت كمان كشخصك انت بالمنظور الصح. لما نجي نختلف في حاجه، احنا ما نعاين لانه الحاجة دي الحاجة ده هو الزول اللي أنا المفروض بتكلم معه. فرق بين الشخص والحاجة اللي هو بيتكلم عنها. أنت خلافك حيكون يعني أنا وترنيم خلافي معاه حد البتاعة دي. أنا ما حمشي أكتر من كده، ما حاجي وأزيكي أنت في عيلتك أو في بيتك أو في حياتك أو قراراتك القديمة أو ما حد دخل في الحاجة دي. أول حاجة حد الاختلاف لازم يكون نفس الموضوع. حسيت إنه الموضوع ماشي يحتدم أو في شخص واحد منكم حيصعد الموضوع لأسباب مختلفة، إحنا ممكن نقفل الكلام في الوقت ده بكل بساطة. أوكي ممكن نقول نتكلم في وقت تاني لما نحس إنه أو أنا مثلا ما عندي أفكار كثيرة، خلاص خليني أفكر كده وأرجع أتكلم معك. بس مبدئيا، مش مبدئيا، كليا يا جماعة إحنا ما لازم نربط الحاجة اللي إحنا بنختلف فيها بالشخص. يعني إنه مرات أنا الاختلاف بيكون فيني أنا، ما إلا الشخص التاني هو اللي غلطان أو بتاع. وما لازم الحاجة أصلا تكون غلط، مجرد اختلاف الآراء دي حاجة واختلاف مبادئك دي حاجة. لو ده مبادئ الشخص ده أنت ما حتحاول أصلا معه، ما حتحاول تغيره، ما حتحاول تقنعه بمبادئك أنت. لو أنت عايزه يقتنع بمبادئك أنت بين له الحاجة دي في تصرفاتك كل بساطة. لما أنت مثلا تكون أمين معه حتى لو هو ما أمين معك، هو حيبدأ يفكر في أنه في حاجة غلط. ولو ما معك انت ممكن تكون البديت تعلم الحاجه دي، وهو في مشوار حياته حيلقى زول تاني يعلم الحاجه دي ويكمل معه. فاحنا ما هنا عشان نغير مبادئ زول، احنا عشان موجودين عشان نتقبل مبادئ بعض. ولو وصلنا لحته انه احنا ما متفقين، معناته احنا اتفقنا انه احنا ما نتفق. بكل بساطه ما حنغير ارائنا برضو، لانه في النهايه رايك ده حاجه سطحيه او حاجه بسيطه وممكن يتغير، وفي النهاية ده رأيك أنت. It's not my opinion. هدوني أبسط بكده بكثير. Hopefully يعني.
0: بالضبط. شكرا كثير يا دلال إنك جاوبتيني في الحتة دي. كمان عندنا زمن نكون بنقرأ الرسائل من الناس. حابة جدا أكون بقرأ رسالة ريمون توتو. بيقول لك
1: ده أخويا يا جماعة
0: التاني. أخوها الثاني بيقول لك أختي الجميلة، أفتخر بيكي، عقلك كبير جدا، ربنا يحفظك. سلامات أستاذة ترنيم الجميلة، ربنا يحفظكم لشبابكم زمن طويل. شكرا كثير يا ريمون، وأتمنى أنك أنت بخير ومنورنا الليلة. وشكرا كمان أنك أنت تدعم دلال أختك.
1: عندكم أخوان بتغزلوا بيكم كده وصفورت كده، فتشي لكم أخوان زي ديلا يا جماعة.
0: Thank you يعني. ربنا يخليكم لبعض، وكمان أتمنى أنه كل أسرة بخير يا ريمون، وسلامنا لكل الأحبة الزوجة والعيال. لحد ما نتلاقى إن شاء الله قريب يعني. ريمون بيرجع بيقول لنا الاختلاف جميل والأجمل، نتقبل اختلافنا. كل واحد فينا أيقونة مميزة. بجد شكرا كثير. الكلام ده ما بس لينا، لكل الناس بيسمعونا. ريمون بيقول لكم كده يعني إنه فعلا كلنا مميزين، كلنا مهمين، كلنا وجودنا مهم، رأينا مهم. وكمان عشان كده بنحاول نقول انه لازم نكون عارفين ان احنا منو، مبادئنا شنو، ليه حنختلف مع الزول ده، واختلافنا معه حيكون عامل كيف. فدي كلها حاجات مهمه لازم نكون بنصطحبها معانا. اخونا ميلاد بيقول من اخطر انواع الاختلاف الناس هم ذو وجهين والنرجسيين، ومن يأذيك ثم يقنعك إنك أنت المخطئ. هؤلاء الأشخاص يضرون صحتك النفسية ويزيفون الحقائق للسيطرة عليك، بالذات الذي يعيش في حب نفسه فقط لا يهتم بمشاعر غيره. كلام خطير جدا يا أخونا ميلاد، كلام خطير لكن مهم وحقيقي
1: شديد.
0: يعني للأسف الزيدية صراحة يعني ها زيدين نختلف معهم ولا نعمل شنو يا ميلاد؟ يعني كده ورينا يعني الناس ديل غالبا صراحة الواحد لو ما متأكد شيء من مبدأه ما حيختلف معهم، لأنه هم فعلا عندهم النرجسيين أو اللي هم عندهم وشين ذكيين جدا في أنه يقنعوك أنه الغلط جاي من طرفك أنت ما جاي من طرفي. فمهم شديد نكون بنعرف نتعامل مع الشخصيات زي كده زي ما قال أخونا ميلات، ونعمل حسابنا في إنه ما يشكلوا تهديد في مبدأك الثابت. عادي في ناس كده، في ناس يحسسوك إنه هم لو رفضوا الفكرة بتاعتك رفضوك أنت وأنت ما مهم. لكن نو يعني ما نصدق الأفكار دي كلها أكاذيب. لازم نكون متأكدين إنه نحنا مهمين، قيمتنا ما مبنية على رأينا، احنا اصلا كلنا قيمين واحنا كلنا مهمين. أختنا تقوى بتقول لنا الاختلاف بيجي وقت بيجي وقت تكون صاحب كاريزما حقيقية وثابتة وشخص صاحب قرار وتارك أثر للحواليك. الاختلاف بيكون جميل وقت يكون بحب وقت أوكي هي

بحب وقت نكون عاوزين نصل للحلول مش من باب الاختلاف وإثبات من الصح. نتفق معك جدا يا تقوى. أنا أعتقد أول مرة أقرأ تعليق منك، فلو أنت أول مرة قولي لنا، ولو ما أول مرة يعني أحب كمان نتعرف عليك أكتر وأكتر يا تقوى. شكرا كثير لتعليقك. في ناس للأسف ما قرينا التعليقات كلها عشان الزمن كابسنا يعني وضغط علينا شديد، لكن أحب أقرأ أسامي كل الناس اللي هم كتبوا وإحنا ما قرينا رسالتهم. عندنا عمر السنوسي، عندنا ياسر، يحيى موسى، مارتن جون، وكوكو صبحي، كل الناس الغالين علينا جدا جدا شاركونا وما قرينا تعليقاتكم. بنتأسف لكم جدا جدا جدا يا شباب، بس حقيقي الموضوع شيق، وما شيق عشان إحنا بنتكلم فيه، لكن شيق عشان إحنا كلنا اتشاركنا فيه، وكلنا عندنا رأي فيه، وعندنا مشاكل وعندنا تحديات بتواجهنا، فعايزين نكون بيتونس فيها مع بعض.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى، وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أقسانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي في السماء أجلال من أعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
4: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعري وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
5: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأ أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
6: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
7: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
7: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
7: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
5: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: متى الأصحاح 18. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
2: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
1: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
3: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده أقول لكم الحق يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
4: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
3: أقول لك لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين، وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح 19 من سفر الخروج بيتكلم عن جبل سيناء، وفيه كثير وفي حدث مهم جدا جدا حصل في جبل سيناء. دعوة لك تسمع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الزواج موضوع في غاية الأهمية وبهم الجميع.

ودهن تو بداوي تهيني مينيكا دايب شالا داتينا تهيني مينيكا شالا تاكوك تاياتي داي تاياتي أسرها مدى هيدا داتينا هنين أمسي إمبالي بويدي أنا دي تونا أمبتو أري ويلي موكنا ساكوي هوي كيانا أتو دوبا هو ودوبا هو تكتو وتكوا هيدا بداينو نا تاياتي هيدا دامن أمبتيو هديداني هنين نساري ويتوكنا تونا تأولي أمبتيو أول نساري ويتوكنا تونا أون أودا هيدا بداينو محباتو كانوو ريروه ابتقداميه تونا أمبتو الله دي عبي كتينا توكو مهميت كاقدام تيني أون أوتك تكتيو دا بغالي دا بنديت توناتو داي تاتي عمل سميت توناتو إدا بتنديت تونا إيه بوي كهاي آن حرام هوي كهاي تكتوك داي بتندي آيا داي تاتي عمل سمتيني آ رستيني آيا أريتنيت تونا رستيني آيا آن داي بطو تهتو داي بديما برقوت تهتونا رستيني آيا وبشر أري ابن آدم بشر ودوفو قال كيكي جنا إباري إحساس إباري مشاعر تنين إباري إمبتي كستي إباري أكوبيت توناتي دا بروك إداي بتندي آيا تتكتوك داي بتندي التونا تتكتن أري وتك إداي بتندي التونا بروك إدهي كداي كتي التونا رستيني آن شاء الله داي بداتني أتندي ون وتكوة تتكتوة إبتك إملو وين إداي بيمسيو دينك بيمفياقنك دامن كيشو ودور برو إني بمشوك غاليك أرو مشوف غاليك أرو مريس أتتك نات بعدك تمشبيبنك نات كشيبو أري بيتو ناتي داي إداي أمسيو دو إداي تو يبان أمسي تتكت دنيوب يبان داي تاعتي نديف ميناني نس مينان داي جبان دوري تاعتي تكوك استيت توناتو وطاقن أري بتيو دا نسالك إيهل بسيت دباي استيت ونسيت توناتو إمبالي بمسيو دي توناتو أمبتو كستو الله دياب كتيناتو أكو برق دايب إشتن كابانا داي تاعتي بداتين تونا بيتو ناتي دا تونغاتو داي توراو تو أنو تك تتو تكتو ودور فرأتيت شانها بيتيت إيه اندي ودور بيين مهينا مهينك إت إني تاياتيها ونو دايو ورسي فوقيتيت قودا قريشا إميرنو ووسوق بيتيت وطباخي وليكيتيت كبدات والهمات وبرات أميتيت كبدات وشات وسيت وتميتيت توي تتكتو مسكين وقوي بتيفت وفاسوليا ستوبنان إيدن ومبتو دايت كتي تماري تو دايت باروك تمتيت باتوهن تماري تو دايت تستوبيا انسركايك تستوبيا بيت توناتي داي باروك غرو يوك دا اريتنيت تونا توكنا بتيو داريو اتونا ودايون تو بداوي اريت سنينينا هنين هوا ديدناني تلان تيم سونيتو ونو دايون انهنين اداري ادادديرنايت وطاكوة تتكتوة هيدا بداينو تونا تو اريو وطاك اريو توا تتكت اريو ناتي بهديدنا وطاك اريو هو هديدنا تو أريوي أتو تكتو دايب وريت تونو إبهالي دايب اسمي سيوي تونو تماري تو دايب داها إيه تونو أمسي يعني تو يتهديد قطته التكت تكتو بين أدور داي همودو داي تايا داي تاعتي موريمت تونا أمبتيو هديدنا بهالي دايب تماري تو دايتو تونا تأرواتو بطو دايب وريت توناتو بيغا دفسيت توناتو بأفرهت تندينا كدهي ساكيه توناتو وقاوي بداي انيو بيگره شيتيت ربي بحريوك ورابي بحريوك بداي انيني توناتو ماري تكتك تماري تو دايت انيوه توناتو وحلاكو داي بنيوه توناتو ات ارو تيتو بطوهن ناتي ده تشتاني اكو ام بالي بديتيت تم اريو اگرشاو داي بدنيه تونا برو اريو اري بطو اريو نبردو تيف بطو نان اريو تنديك اونو تاك اينيو هلاكاي تسنيسه تونا هو بريه هلاكا هلاكاي دي مشاغلت دايت تسنيسه تونا ريو اري تماري هيو تماري تو دايت ايتت تو دايكات وقت تمتيه تونا هو غدن اري تو بداو مينكا اوتك تو سكت بيم شواينا هو بري او تماري هي دابو دي تمنه كاري سما كاب اري ما سما كاب اكاتي بيت تونا تي داي تم اري تتينو هي داب تمانا هي داب انا هي داب وانا سانا او تو نمبتو أري وكنا كسيكنا تتكت أوتك هلاكاي داي تسنيسي توناتو تم أري تو داي داي دنية توناتو جيجي وبرو ونفسي هو وغروي هو تشكوية توناتو أري ديفيت كرافع ينيو إياني نديتي داي بهالي تنديت بردو تونات وممي
فلی تو نہ تری و تنیو ابنا تو دئی دنی تم اری تو دئی دنی ادا ابتسمیسیو غلقہ دئی اشتیش گویٹ اگا وہ تسنیس دائی تھا تیب دیم ادائی تنیو او تک تکت کی امشت تو تکت او تک کت مشت ملاب اسلفا ہوا ادووانی ہوا ایر ہوا ادنی بین بری نظام دئی دیتی تیبی انون ترواتو کو تکی توکو یاری توکو کستو فرستیت ملا دفتیت وین مینان دوبانی ہوا مستوا ککسکا ہوا دیتیت تندی فوق توی اگاو که هلکا ما بکاتی باروک توی بدگیل نفای صاف که تک بیت تو ناتی دا هنین او دهی اینی مستاوا بابینا کندی اوکن لیکن تیبینو برای اللہ دیا بکتینا تو مستا دامینی آن اره دوبانی داین او دهی حلوک دایب کی که تیبی آیا او دهی دهی تنگا دی آیا او دهی اوک تیبی آیا تینیم بتیو گت تنگا دیا اره گت انگا دی دیتیت ناتوک که هلگی دیتیت ملا کتبه تو ناتوک که فایسیت ملا برے تیبی بیت تو ناتی دا ہنن سریوے تو نا اون او تکوا تو تکتوا ہی دا بیفن ہی دا دایا ایدنو دای تا تی دا داینے تو نا تو گلے ار ورے سمکا بکتینے تو نا امبتو ہا ایتنی ارے تربی آئیتے ہے لیت لیت بیت کائی ارے تککنا داین ارے کنا والا دای بربی تینو گا تا ات برے ار برے سکنا اینے نا تکو برے کی دا برے سمی ہوا ہی دا بی دای بدیے ہوا ہی دا بوانا سے ہوا گرے ارو شاکو ورے نوکنو یارا کنا بر یوک نہ دای ربی میت ور یوک نہ دای یاکے اتو نا تی دای اننن تو نو دایو نسری وے کستو دای نا تو دای تھا ہوا نسری انشاء اللہ مالو کہی دا بہن دای دائن با مشاٹ با محلہ تو ای بین انشاء اللہ ای بین اے نے استراو کنے

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور، تشارك المنزل. يعني شنو العنوان ده؟ العنوان ده عنده رساله معينه ولا لا؟ تعالوا نفهم، تعالوا نعرف، تعالوا نتعلم، تعالوا نستفيد.
1: بلاكي بتلكو اكيتيني اصفو القنانا كرسينا بلاكي متل غرئيتي ادير اوتان سينا كي كواكيتسي اصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وانتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ شعبه، خروج الأصحاح 12 من عدد 1 لغاية 28.
1: يا شباب أخباركم؟
2: الحمد لله
3: كويسين جداً.
1: الحمد لله، أنا عيني طلعت لكن امتحانات
2: صعب.
4: لا شباب كلهم شكلهم تعبان،
2: الناس عاملة زي العيانة كده،
1: شكلكم منتهي مرة واحد، لكن قربت هانت خلاص.
4: وده ما بدينا كمان يعني نتسرب أو نتهرب من الحتة بتاعت الدراسة بتاعتنا.
1: بالضبط كده يا هادي، بالضبط كده، نواصل دراساتنا زي ما قالت هادي. الليلة طبعا أخونا سرب،
5: طبعا الليلة الناس أخذوا امتحانات وناس تعبانين، لكن برضو نواصل. منو يا قررين القطع اليوم؟
2: أنا أتطوع عليكم الليلة أقرأ لكم المقطع. طيب إحنا حنقرأ خروج صح 12 من 1 لغاية 28. فكلمة الله بتقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتن بحسب بيوت الآباء شاتن للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاتن، يأخذ هو وجاره القريب ببيتي بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشات. تكون لكم شات صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحافظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم يجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلون منه نيا أو تبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح، تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجل هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصرية، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيه عملا ما إلا ما تأكلون كل النفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. وفي الشهر الأول وفي اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء. 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدع موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: أسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأذبحوا الفصح، وخذوا باقة ثوف واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتب عليها العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى صلح. فإن الرب اجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولأولادك إلى الأبد لك فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم إنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم إنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخر الشعب وسجد. ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا.
5: كان يعني قطعة جميل جديد، و يعني حس كمان دايرين زور كده عشان يحكي لنا.
1: يا أنا على حسب القطعة إنه ربنا يتكلم مع موسى وهارون عشان إنه يعملوا الفصح، وعشان إنه هو يعني داير ينقذ شعبه من، وقدم موسى وهارون كان تفاصيل إنه ممكن يعملوها.
2: أيوة كمان يعني حدد له الطريقة اللي حيقدم بها الفصح، ولكل أسرة والناس اللي قاعدين فيها والعدد اللي قاعد فيهم، وغير كده كمان حدد لهم نوع الذبيحة اللي حياخدوها. يعني قال لهم إنه يكون ذكر صحيح ابن سنة، ويا إما يأخذوه من الخرفان أو من الماعز. يعني بنشوف كمان في الحتة من الحتات إن الله بيحدد الحياة.
4: أكيد طبعا، وحتى كمان بيكلمون عن أو بيديهم تفصيلة بتاعت الدم بتاع الذبيحة دي يخطوه وين، بياته طريقة بياته شكل. كمان الحاجات اللي تتاكل من الذبيحة دي ذاته، يعني ياكلوا شنو، يعني شنو المحدد ليهم في الحتة دي. كمان بتجي الحتة يعني الزمن بتاع الزمن بتاع الأكل بتاعهم هيكون عامل كيف، أو وقته هيكون شنو، والطريقة بتاعته هم بياكلوا. يعني حتى وصف لهم الشكل بتاع القعدة واللبس، ويعني يكونوا عادين نفسهم تماما كأن الواحد جاي يطلع.
2: قال لهم كمان ما تاكلوا من هو ني أو مطبوخ بالماء، يعني ما يكون طبيخ وما يكون، لكن قال لهم أشوه يعني يكون على الفحم. وكمان زي ما بنعرف الكوارع، يعني هو حدد لهم هنا، والجوف بتاعه هو كان قصده الكمونيتات. يعني ربنا في دقيق يعني في تفصيله للذبيحة بطريقة غير عادية. وكمان قال لهم ما تخلوا لحد الصباح، والباقي من الصباح يعني كمان ترجعوا تحرقوا بنفس الطريقة في النار ويأكلوا.
1: بس أنا كان نقطة عجبتني في كلامه إنه قال لهم أنت أكلوا الحياة دي كلها وكونوا شدين حقائكم، يعني جاهزين إنكم أنتوا طوالي
4: كأنكم عايزين تطلعوا،
1: ضايرين تطلعوا، ألبسوا أحذيتكم أي شيء وكونوا جاهزين. وبعدك موسى قال لهم يا أخي زي الدم ده يتكب في طشط، وبعدك من الطشط ده تجيب اللي هي الزوفة، الزوفة دي يمكن تكون زي الإسفنج ولا حاجة، تشيل من الدم وتعمل الدم في الباب بتاع بيتك
2: عشان العتب، هو حدد لهم كمان
1: في العتب العالي صح. بعد ذلك عشان الملاك وكت يجي وكت يشوف الدم بيعبر يخليهم ويمشي عشان يضرب المصريين زي ما قال في الكتاب.
2: وكمان بنشوف في 15 لما جاك حدد لهم قال لهم 7 أيام تأكل فيه الفطير، في اليوم الأول تعزلوا الخمير من بيوتكم وما تخلوه يكون فيه. وبعد ذلك كمل لهم انه يعني حتى ما حينفذ الحاجه دي او ما حيمشي بالطريقه اللي هو قال ربنا، كانه يعني مش كانه لكن بأكد لنا تقطع نفسه او يتشال او حيموت من حينعزل من بيت اسرائيل.
4: وكمان انه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي عملوا فيه الذبيحة بتاعتهم دي يعني يحفظوه تماما وتتنقل من جيل لجيل يعني.
5: وبرضو قال له في يوم الأول يكون فيه زي اعتبار المقدس ويوم السابع برضو يكون مطبل المقدس برضو لسه مستمرة من يوم الأول إلى يوم السابع.
0: وحدد لهم في 19 قال لهم 7 أيام لو جت خمير في بيوتكم قال يعني نفس الحتة قال لهم كل من اختمر يعني كل شيء مختمر أكل مختمر يعني الزول حياكل الأكل الفيو الخميرة زي ما أنا حددته يعني بأكد مرة تانية إنه حينعزل أو حيموت من جماعة إسرائيل. الغريب والمولود يعني حيكون قاعد في الوقت ده ويعمل الحاجة دي نفسه يعني حتقطع أو حي ربنا حيشيله من العشيرة بتاعت إسرائيل.
5: يعني كان يعني حكينا كويس بعدين قدرنا نشوف المقطع دي وين الله في المقطع.
1: أنا غايت شايف إنه الله في المقطع يمكن أول مرة ظهر وكنت إنه قال لك إنه في الآيات الأولى وكده ربنا بدأ يكلم موسى وهارون يعني بعد كل التفاصيل اللي هو أداها لهم. وأكثر حاجة يمكن كمان عجبتني إنه الله أنا أتذكر مرة مرات قلنا الحكاية دي شعري وكنت قلنا نتكلم عن الخلق الله عنده الترتيب والتزامن أول تعمل كده وبعد كم يوم تعمل شنو وفي اليوم السابع تعمل شنو وفي اليوم البعد زي الله وكت قدام الحاجة بالتفصيل إنكم أنتوا تعملوا كل حاجة تعملها بطريقة كيف.
5: وبرضه هنا الرب نزار في 25 لما قال يكونوا هنا يدخلون الأرض التي تعطيكم الرب كما تكلمت
1: بالضبط. يعني زي ظهر الله هنا أكيد إنه حيديم أرض صح؟
0: بالضبط.
1: في الآية 27 يمكن برضو نفسي بتاعت أخوي سرب قال إنه قال هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر يعني زي إنه ذبيحة فصح للرب الذي عبر من بيوت إسرائيل إلى مصر. برضو هنا الله ظهر في النقطة دي الرب الذي عبر.
0: 28 يكمل برضو يقول مضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون. يعني في هنا بيظهر تأكيد للقصة في بداية الرواية لأن الرب هو اللي آمر هنا
4: في كل المقطع ظهر إنه الله هو اللي آمر
5: بالضبط. وكان المقطع هو شفنا الرب ظهر وين فدارين نمشي قدام نقول وين الإنسان في المقطع.
0: الإنسان في المقطع هنا في الأصحاح الأول بيصر شخصيتين هما الأساسيين في القصة وهما اللي الله رسلهم بالكلام اللي هو داير يعملوا شعب إسرائيل موسى وهارون. هنا بيظهروا في الحتة بتاعتنا بيسمعوا الكلام بتاع الله.
1: في الآية 3 برضه في شخصيات تانية ظهرت قال كلما كل جماعة إسرائيل جماعة إسرائيل اللي هم مقصود به طبعا شعب إسرائيل برضه هنا ظهر
4: برضه الإنسان في شعب أرض مصر يعني المصريين
1: بالضبط كمصريين
4: وحتى كمان الأجيال اللي لسه ما جات برضه ظهرت في الحتة دي
1: اللي هي دي وكي تقلم لأولادكم وأولاد أولادكم صح.
4: في حاجة ظهرت غير الإنسان لو أنتوا لاحظتوا الطبيعة
1: بالضبط
4: يعني الطبيعة اللي ذكرها يعني في الآية 13 لما جاءت الحتة بتاعت فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر.
1: زي ما قالت أختي هادية إنه الطبيعة برضو ظهر الحيوان هنا إنه الذبيحة إنه قال شيل ماعز أو شيل الخروف تقدمه كأنه يكون صحيح عمره سنة واحدة صح عشان تقدم الذبيحة.
5: برضو هنا ظهر أظن مولود المولود الأرض في آية 19 يعني بقول الغريب مع المولود الأرض يعني هنا برضو ظهر المولود
0: حتى الضيف هنا بيظهر كلمة الغريب الضيف أو الزول ما من المنطقة أو حتى زي ما أنت قلت بالإضافة للمولود
4: للغريب.
5: جميل يربنا بأنه كيف ظهور الإنسان بدأ دارين بشوف يعني نظرتك في الله يعني
1: الله إله الترتيب ونظام وخجاء خدم عشان إني عملوا الفصح دي يعني الله أخدم بترتيب اليوم الأول تعمل شنو اليوم الثاني تعمل شنو اليوم الثلاثتاشر اليوم الأربعتاشر تاكلوا كيف يعني إله بتاع التفاصيل دقيقة جدا
4: زايد الله الأمر
1: بالضبط يعني كده
4: وكل شيء
1: بالضبط يعني زي ما قلت أختي الله اللي بيهتم بشعبه يعني الله عمل موضوع الفصح ده كله بس عشان شيء واحد عشان إنه عاوز ينغز الشعب بتاعه يطلعه من العبودية بتاعت المصريين يعني زي بتحس إن الله عمل التفاصيل ده لأن الله بيحب شعبه ودار ينغز الشعب بتاعه
4: وحتى ظهرت القدرة بتاعته وإمكانيته لأنه إنه عقد شنو حيقدر يعمل يعني في الموقف بتاع الهلاك أو في الموقف بتاع إنه يعبر بيك يجتاز بيك المشاكل والضغوط والحاجات دي.
5: يعني هنا ممكن نقول بإنه الله هو يعني بيحب شعبه يعني والمحبة وهو داري يحبسهم عشان يوديهم بحتة عشان هم يكون قاعدين في بمحل أمين.
0: وهل ممكن نقول هنا إنه الله يعني أي ذبيحة بيتقدم له هنا ذبيحة تكون مقدسة مش أي حاجة يعني بطريقة اللي هو تكون نظيفة ويعني حدد كمان هنا البكورية بتاعت الحاجة اللي احنا بنقدمها له فممكن نقول هنا الله قدوس وقداسة هنا ما في أي شيء نجس أو شيء ممكن يكون في وعب احنا نقدم به للمذبح أو ذبيحة له
5: بنمشي كده كمان نشوف نظرتهم بالقطع للإنسان
0: دي فيها كمية فيها حاجات كتير هنا
4: في الإنسان اللي مشى مع كلمة ربنا وسمع الأمر بتاعه وامتثل له نجا وفي الإنسان اللي وصل لمرحلة بتاعت الهلاك بسبب إنه المعاصي والحاجات التانية
0: أنا اللي فيها هنا يعني في زول بيجي ضيف وبيخش مع ممكن النظام أول حاجة ما بتتنفس حسب الأسرة الناس اللي عندهم ما مشوا حسب النتيجة حتى الضيف اللي قاعد فيه
4: بتضرر
0: لو رجعنا لورا حتى كمان لما عقب الله الإنسان ما عقبه بس هو براه الحيوانات اللي كانت معهم برضو بنشوف
4: مشت معه
0: مشت ده من الحياة اللي ممكن كثير مرات بيجيك ضيف في البيت لابد يعرف بعض الحياة المهمة عن العبادة بتاعتك
1: تخيلوا معي انه اللي هو موسى بتتكلم يا اخ تشيلوا الدم وتعملوا في العتبة فوق ممكن واحد يجي يقول يا عم عتبة شنو عامله في بالجنب كده صح يعني زي ما الله جيبيش في نبط على التفاصيل يعني حتى نشوف هنا الناس يمكن طبقوا الشيء بحسب الشيء المكتوب
4: حذافيره زي ما بقول
1: بالضبط كده
0: الحته الثانيه كمان في التقديم يعني ممكن يعني كثير من الناس حسب الظروف يقول لك يا اخي لكن ربنا هنا حدد له قال له صحيه نظيفه ما في اي عيب ما مريضه ولا شيء وكمان شنو ذكر يعني حدد له انه كده وابن سنه يعني ما تجيبوا له من يعني ممكن يقول لك يا اخي زور الله ما عارف ظروفنا يعني في عيوب لكن الله بمشيها لكن احنا مرات كثيره الحاجه دي بتكون فايته علينا الله بيحدد
2: القدسية بتاعته الحية اللي بتتقدم له بتكون صحيحة ما في أي، وإلا كان يقبل اللي قدمه قايين يعني رفضه لأنه حدد لكانه أعرف الذبيحة المقبولة عنده يتا.
1: يلا هيثم برضه أنا في الآية 4، وإن كان بيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. يعني حتى ربنا قال يا أخي البيت ده لو كان صغير وما بيقدر يقدمه الشادة أو الخروف أو غيره خليه هو يعني زي انضم للأسرة جنبه، وهم يعني ربنا اهتم حتى يتخيل
2: حدد لهم عدد النفوس
1: ما عنده
2: يعني عزيزي. حتى عدد النفوس الموجودة في المكان يعني. والحتة الثانية الأهم لما ما يبيت يعني تخيل كده قام طفل الصباح والحاجة دي ما نجده يعني في يعني السؤال هنا شوي بيكون صعب يعني تخيل صحة واحد ما مشى بنفسه كثيرين يعني أحيانا بنعمل الحاجة دي. لكن قال لهم عشان لو باتت كمان تقوم أنتوا ترجعوها النار وتأكلوها كأنه هي يعني تنجت. لكن لو قام زول الصباح وأكله من غير ما تخش النار وكده.
5: أنا دور الدار أقول بأنه إنسان في المقطع هنا يعني بتتألم يعني تتألم الخطوات يعني كيف يعمل الأشياء. ربنا لما ربنا يديه الخطوات معينة هو بيقوم بتنفيذ الخطوات. وهذا يعني في المكانة دي الإنسان يعني بيتعلم يعني ممكن يتعلم وهو ماشي. شنو الحاجة اللي استفدنا من الكتاب؟
4: لغايته اتلفت لحاجة كده يعني حياة الاستعداد. ربطوا نصكم واقربوه، ألبسوا جزمكم، جهزوا عصايتكم كده وكأنكم طالعين. يعني حياتي مع الله استعداد، أسمع أطيع يعني كل الحاجات دي يعني لفتتني في القطعة دي. يعني قدر شنو إنه بيلين الناس دي لك كانوا عايزين يمشوا في طريقه، عايزين يمشوا بالوصية اللي الوصى لهم زي ما نقول كبيرهم. يعني أحيانا نحن في البيت نكون قاعدين مثلا الوالدة والوالدة لا يا ولد ما تهبش كده، أمشي كده، تعال الساعة كده تعال، يعني بيحاولوا بيعدوا فين عشان نطلع للمجتمع نكون مرتبين ومنظمين. فما بالك ده الله بيرتب وعيد فينا، بيدينا الحاجات عشان يعني، وكمان حاجات جاهزة يعني ما حاجات يعني أمشي بيها. شداني الحتة بتاعت حياة الاستعداد اللي هم عاشوها في اللحظة دي.
2: عظيم. الحاجة الثانية هنا الله بيهتم بأدق التفاصيل يعني فصل القصة بتاع تقديم الناس الشعب ده واحدة ورا واحدة يعني خطوة ورا خطوة. وفيها كمان اتعلمت حاجة إنه ما أي شيء زي ما إحنا بكيفنا إحنا هو بيرضي الله. كتير مرات إحنا بنجيب حاجات الله ما قصده، هو ما دائرة بالطريقة، لكن بتكون في طريقة محددة معينة هو دائرة إحنا نقدمها. فهنا بنشوف الله إلى كل تفاصيل دقيق في كل شيء بدينا له، يعني ما بدينا له ناقص، لكن يحدد المقاييس بتاعة الحاجة اللي هو دائرة نقدمها له.
1: بالضبط كده هيثم، وده برضه يرجعنا تاني الدراسة كان سويناها مرة فاتت عن الطاعة. إنه حتى لو أنا ما فاهم، أنت قلت حسن العبارة، حتى لو أنا ما مقتنع، لكن الله ما دام قال لي أعمل كده وأعمل كده أنا علي إنه أطيع طاعة مية. وشفنا ده كان مبارح في بتاعت إبراهيم إنه أمور ما مفهومة، ليه الله يعمل كده، ليه الله يطلب كده، لكن طاعة طاعة مية. والحاجة الثانية أنا عجبتنا عن الله إنه زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الله ما بس الموضوع موضوع الذبيحة، لكن هو مهتم كمان ب لو الأسرة صغيرة ممكن تنضم للأسرة دي، لو واحد يضيف ممكن يكون تابع الأسرة. لا ما زي الله، أنا يعني أنا الإحساس الجاني ما الحكاية حكاية فريضة مفروضة عليك تسويها قدر ما إنه الله بس عاوز أي ساعدك، لكن عاوزك تمشي بحسب الخطة بتاعته بحسب الفكر بتاعه، لكن برضه يساعدك. أسرتك عددها ما عددها بسيط خلاص انضم للأسرة الثانية.
4: يعني تصير حياة المشاركة مع بعض.
1: بالضبط بالضبط.
5: وأنا برضو بشوف بأنه الربنا داره يعني يوري هنا الترتيب والتناسق, يعني الناس يكونوا تناسق فيما بينهم. يعني مثلا زول, وبرضو بيكون في تعامل زول على ما عنده عشان يكون هو
4: يدي
5: ما عنده. يعني ما يقول أنا ما عندي معنا خلاص, لكن ممكن الإنسان الثاني اللي عنده ممكن يساعد الثاني. ده برضو أنا شفته من
4: عارف يا سرب. يعني إحنا هسي حاليا دخلنا على فصل الشتاء, يعني في حركة كده, يعني إنه في ناس بيكون ما عندهم أغطية, في ناس بيكونوا ما لاقين أكل, حاجات تدفيهم, حاجات سخنة. فده برضو لفت يعني إنه أنا أشارك الناس اللي ما عندهم ولو بالحاجة البسيطة. يعني لو الواحد دخل كده زي ما بقوله دخل دولاب ويطلع له بقميص ولا بنطلون ولا فنيلة بتاعت شتاء بيقض أضيق منه ولا كده, يساعد بها الناس التانين.
5: كده نسمع ترنيمة كده من مقدم لنا ترنيمة الليلة.
0: أكيد الليلة هادية شكلها مجهزة لنا ترنيمة.
4: ما شكلي, لكن انتو شكلكم اتفقتوا علي, أنا هاخدت لكم ترنيمة.

0: أها كيف رأيكم في الترنيمة دي؟
1: رهيبة جدا،
2: أنت دائما خطيرة في الاختيارات.
3: آمين ويصلي لنا.
1: بس تعالى أنا بذكر زي المرة فاتت أخوتنا هادية ذكرت أخويا سرب إنه نحن نصلي، لكن يا ريت كل واحد فينا لازم يشيل الكلام اللي نحن سمعناه وحس واستفدنا منه إنه يشاركه مع ناس تانين.
3: كان يشارك مع التانين الموضوع كويس
1: بالضبط.
3: تمام، آمينو يصلي لنا بعدها.
2: أنا بقترح كده إنه أيمن يصلي لنا.
1: أوكي، ما في مشكلة. يا رب نشكرك لأجل كل شيء صالح أنت بتعمل يا رب في حياتنا، وكل شيء صالح أنت عملته قبل كده يا رب. يا رب نشكرك حتى من الحاجة اللي إحنا تعلمناها الليلة، إنك أنت كيف أنغصت شعبك زمان، كيف أنت بحسب محبتك ليهم يا رب دار تنغزم من العبودية، كيف عملت الفصح اللي ممكن يحررهم من العبودية دي يا رب. ربي نشكرك لأجل كل تفاصيل أنت عارفها في حياتنا، بنشكرك لأجل كل نعمة أنت بتدينا لا يا رب، حتى إنه نطيعك يا رب طاعة كاملة يا رب لشخصك أنت. ربي نشكرك حتى باهتمامك بالزول القريب في زي ما تعلمنا، حتى اهتمامك بكل شيء يا رب، أنت بتهتم بكل تفاصيل حياتنا وبكل شيء يخصنا يا الله. نحن نباركك لأجل مراحمك، نباركك يا رب لأجل محبتك، نباركك يا رب لأجل طول الوقت عاوزنا أنه نكون محفوظين في إرادتك يا رب، حتى أنت عاوز كنت شعبك تغوده لأرض جيدة، لأرض الثاني أفضل. بنشكرك يا رب لأنك أنت دايما بتغودنا من مكان لمكان أفضل. يا الله نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
3: آمين آمين. بعد ممكن نجي نتقابل اليوم تاني وممكن نمشي
2: أكيد يا سرب. شكرا لك، اليوم كان جميل. شكرا لكم شباب،
1: كان يوم جميل جدا.
0: مع السلامة.
3: مع السلامة.
1: الله يخليك.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء البركة والنور والسرور على كل زول بتابعنا وعلى كل زول بيسمعنا وعلى كل زول راجع من شغله تعبان ولكل أم يعني كده مقيلة مع أولادها ولكل أب شايلهم أسرته ولكل شاب وبنت بيجتهدوا عشان ما يبنوا مستقبله. مساء الخير لكبارنا وصغارنا، للناس العيانة بنقول لكم في المسا ده ربنا يمد يده بالشفاء وإن شاء الله دايما لابسين توب الصحة والعافية. أما للناس الحزانة بنقول ربنا يعز قلوبكم، والمتألمين كمان ربنا يبدل تعبكم وكمان أحزانكم لفرح، ولكل زول منتظر باب يتفتح له نصلي إنه ربنا يفتح يعني كل الأبواب بالخير والرجاء. وتحية خاصة كمان جدا لوطننا الحبيب السودان اللي بنسكن يعني فيه نحن وهو الساكن جوا في قلوبنا مهما بعدت المسافات. بنقول تحية لكل مدينة ولكل قرية ولكل حي، يا سلام. وقول كمان تحية لكل بيت سوداني، تحية للخرطوم ومدرمان وبحري، تحية لكل الأماكن والحلال والمدن بتاعتنا الصغيرة والقرى. نسأل ربنا إنه يحفظ بلدنا الغالية السودان ويحفظ أهله ويزرع فيه السلام والمحبة والوحدة، وكمان يعني يعوض كل زول فقد عزيز وغالي ويفرح من كل قلبه لأنه كان حزين، ويرجع الأمن والطمأنينة لكل ربع بلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب كمان جيدكم، أهلا ومرحب بكل زول، حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وسعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة وسعيدة نتبارك فيها مع بعض من خلال استماعنا للترانيم الروحية. عشان كده بقول يعني ممكن تراسلونا إذا عندكم أي ترنيمة حابين تطلبوها وتسمعوها معاي هنا على ساعة سمر، وحابة أرسل لكم تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان رقم الواتساب ممكن تكتب وتشارك وكمان تتفاعل عليه 00 35 79 76 56 35 39 9. وأكيد أنا حكون مبسوطة بمشاركاتكم وكمان بي يعني إنكم بتطلبوا ترنيمة معينة عايزين تستمعوا لها. تعالوا مع بعض أصدقائنا أخذكم لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة مع المرنم القصفي لمون حسن. لما نقول القصفي لمون حسن بمعنى فعلا لحن سوداني أصيل وكلمات مباركة عن اختبار حقيقي. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا افتتاحية جميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، واللي دايما معروف يعني بأداء الجميل والرائع والكلمات المباركة. بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بسمعنا هسا، وبنقول مساءكم خير، مساءكم سلام، ومساءكم بركة ومحبة، وكمان كل الخير وكل الحب لكل أهلنا وين ما كانوا. إذن أقبل مساءات عزيزي المستمع، ونحن لسه مستمرين في باقتنا للترانيم الروحية يعني ممتعة، وخاصة لمن يكون مع كمان مرنمين تعبوا وكتبوا واختبروا فعلا الترنيمة السودانية. تعالوا مع بعض برضو كده نستمع لتاني ترنيمة عندنا الليلة، وأنا لسه مستنية أنت إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها راسلني وقل لي، وأكيد إن شاء الرب لو وجدت الترنيمة دي أنا طوالي حقوم أنزلها لك هنا عشان ما أنت تسمعها وكلنا نسمعها ونتبارك بها. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

فعلا مرات مع الظروف الصعبة اللي بنمر بيها والمعيشة لما تبقى صعبة والناس ظروفها بتبقى قاسية زي ما شفنا في بلدنا بقدر شنو تجارب كثيرة وقاسية مناظر قاعد تكون صعبة جدا جدا أطفال في الشوارع أمهات بيبكان ملاقيات الناس اللي طبطب عليهم يدوهم تعزية أحداث كثيرة مرت عشان كده أنا بشوف مثلا إنه المرنم ماركو كوش استلهم الترنيمة دي من خلال يعني نظرته كده للمعيشة وللحياة اللي صعبة اللي كانت سايدة في السودان خاصة في الفترة الأخيرة. ربنا أداه الكلمات دي وفعلا كانت سبب تعزية كبيرة لناس كتار وبنرددها وبنرنمها في محافلنا ولما نقعد نتذكر الأيام الصعبة. بقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية أطفال يضيعوا في الشوارع راحيل بتبكي كل يوم ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية أركع وصلي الله بيسمع صلاة فعلا في ده كله ما في زول بيقدر يدي الطمأنينة ما في زول بيقدر يدي أمان وسلام إلا الله وحده عشان كده زي ما بنقول كل يوم محتاجين نكون مصليين راكعين وندعي من أجل بلدنا الغالي السودان إنه ربنا يفتقدها بالأمن والسلام والاستقرار والناس تكون مطمئنة وعايشة في حياة رخية فيها فرح وسعادة وطمأنينة. بجدد التحايا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي بقول لك أهلا ومرحب بك وإحنا الليلة عايزين نتكلم في موضوع جميل يمكن ناس كثيرة ما بتحبه أنا ذاتي مرات قاعدة أتعب من الحاجة دي لكن كده تعالوا كده نتونس فيه بالراحة ونشوف في الدنيا دي يا جماعة في كلام بيتقال عشان يوجع وفي كلام بيتقال عشان يداوي والعتاب مهما كان موجع عمره ما كان معمول عشان يكسر زول العتاب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معمول عشان يصلح حاجة كانت جميلة وخفنا إنها تضيع في ناس أول ما تعاتبك بتفتكرهم يعني كده يعني كتار يعني أو كتروا لك في الكلام أو زعلانين ساكت لكن الحقيقة إنه زول البعاتب غالبا بيكون شاي في قلبه يعني أو شاي لك أنت في قلبه أو أديك مكانة كبيرة جدا جدا ولسه معتبرك جزء من حياته لأنه الزول يعني الراح من قلبك ما بتعد نفسك عشان تتكلم معاه ولا عشان تعاتبه ولا يعني ممكن تسكت وتمشي تخلي. الغريب في العتاب أعزائي المستمعين إنه ما بيطلع من اللسان لكن بيطلع من القلب قلب تعب من الفهم وتعب من السكوت ولسه عنده أمل إنه الطرف الثاني يسمع ويحس ويقول حقك عليه لكن يا ترى كل عتاب لازم يتقال وكل زول يستحق إننا نعاتبه ولا في لحظة معينة الإنسان يعني بيكتشف إنه بعد السكوت أبلغ من 1000 عتاب لأنه الحقيقة المؤلمة إنه العتاب ما عنده عمر طويل كل مرة بنعاتب بنستهلك جزء من صبرنا وجزء من شغفنا وجزء من إحساسنا لحد ما يجي يوم تلقى نفسك ما عندك كلام تقوله ما لأنه الزعل خلاص انتهى لكن لأنه الأمل ذاته احتمال يكون انتهى وعشان كده بقوله أخاف من الزول يعني البطل يعني عاتبك خاف أكتر من الزول اللي بيرفع صوته لأنه رفع الصوت مرات وراه رغبة في الإصلاح لكن السكوت مراه يعني مرات وراه كده إنه يعني ما في داعي تاني إنه أنا أقول حاجة أو ما في حاجة تستاهل تاني الكلام تعالوا الليلة أعزائي المستمعين سوري تعالوا الليلة يعني زي ما وعدتكم عايزين نتكلم في موضوع يمكن بنمر به كل يوم في حياتنا اليومية بنعاتبونا وبنعاتب بنعلي صوتنا ومرات بنزهج نسكت وليه لأنه خلاص بقينا ما عندنا كلام تاني نقوله ويعني كده عايزين نشوف كيف إحنا ممكن نصلح الحاجة دي وكيف أن إحنا نقدر نعبر عن فعلا إنه أنت يا فلان عزيز علي جدا جدا عشان كده أنا كل مرة بعاتب وكل مرة بقول ونشوف كمان هل السكوت ممكن يكون حل لبعض الأمور دي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تكون معايا الليلة في رحلتنا الجميلة دي نتونس ونتحاور وكذا

رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شاكرين جدا المرنم عبد الله كوش أو عبد

إبراهيم على يعني الكلمات المطمنة دي، بقول معاك لآخر المشوار ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعسر صليبك باقي لي منار. فعلا يعني عمل الصليب في حياتنا كبير جدا جدا، ورب يسوع يعني خدت الصليب ده يعني لينا نحنا كأنه دي المنارة اللي بتنور لينا عتمتنا وطريقنا. لو تهنا كده ولا كده إحنا بنشوف قدامنا كأنه هو البوصلة الحقيقية اللي بتورينا يعني الطريق المستقيم بيكون بوين. إذن عزائنا تعالوا مع بعض، إذا فعلا عايز تسمع ترنيمة معينة تتعز بيها من جوا قلبك راسلني وأقول لي، وإحنا أكيد كراديو سمر يعني نلبي طلبك بإذن الرب. راسلني بس على رقم الواتساب 00-35-79-76-55-35-9، وحكون سعيدة جدا بتواصلك معي. قبل الفاصل أعزائنا المستمعين قلنا الليلة عايزين نتكلم عن العتاب. طيب عايزين نسأل سؤال ممكن يكون مباشر، وبرضك ممكن تشاركني بإجابتك أو بتعليقك حول الموضوع. ليه أصلا الإنسان بيعاتب؟ وشنو هو ذاته العتاب؟ هو شنو؟ غالبا يعني حيكون أو واحد يقول لك العتاب ده مثلا هو زعل، لوم أو شكوى أو يعني خصام أو أي حاجة من الحاجات الممكن تكون صعبة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو فتشنا شوية في المعنى حنلقى إنه العتاب أكبر من كده بكثير. العتاب في الحقيقة يعني لغة ما بيعرفها إلا الناس اللي بتحب، لأن الزول الما يعني فارق معاك ما بتتعب نفسك ذاته عشان تشرح له إنك يعني زعلان أو إنك زعلت، ولا بتقيف معاه تناقشه في موقف وجعك، بتخليه وتمشي عادي. لكن لما يكون الزول عزيز عليك بتحاول تلقى له ألف عذر قبل ما تعاتبه. تقول يمكن ما انتبه، يمكن كان مشغول، يمكن ما كان قاصد الكلام اللي هو بيقوله ده، ويمكن يعني ويمكن ويمكن ممكن تلخص كل الأعذار دي كلها يعني اللي انت مثلا حابي تعذر بيها الزول اللي انت أصلا جمعتك به أي صلة، إذا كانت زمالة، إذا كانت يعني خطيب، زوج، أيا كانت علاقته معك، أو يعني إنه أو إنك انت حابي تتكلم معه في موضوع معين. ودي طبعا بداية العتاب. العتاب ما بيبدأ بالكلام بس، بيبدأ يعني مرات الزول يعني بيكون أمله خاب مثلا، أو كان متوقع مثلا حاجة يعني وتوقعاته دي خابت. عشان كده كل عتاب وراه جملة يمكن تكون ما تقالت لكن معناها ممكن يكون واضح. يعني مثلا كلمة أنت ما بتفرق معي، وعشان كده مثلا الكلامك اللي انت قلته ده وجعني. ولو دققت يعني في حياتنا او دققنا في حياتنا كلنا كده حنلقى انه اقصى العتاب ما بيكون بين الاعداء، بل بيكون بين اقرب الناس، بين اخ واخوه، وبين اخت اختها، بين صاحبين عاشوا سوى العمر كله، بين زوجين، بين اب وولد. لانه كل ما كانت المحبه اكبر كان الوجع اكبر وكان العتاب أصدق كمان. لكن في نقطة مهمة لازم نقف عندها، في فرق كبير بين الزول البعاتب عشان يصلح والزول البعاتب عشان هو مثلا ينتصر. الأول قلبه بيكون مليان محبة والتاني قلبه بيكون مليان خصومة. الأول بيفتش عن حل والتاني بيفتش عن إدانة، وممكن الاثنين ديل يكونوا يعني مخلوطين أو يعني فيهم خلط بالنسبة للزول اللي بيسمع العتاب. بعد كده هو يصنف إذا كان ناتج عن محبة ولا ناتج عن إدانة. العتاب الحقيقي ما هو ياهل بيكسر الزول، ولا يعني نثبت مثلا لبعض إنك أنت غلطان ولا كلام بالشكل ده، لكن الهدف عزيزي المستمع إنه العلاقة دي تستحق إنها تلقى محاولة، إنك أنت يعني مستعد إنك تصحح مثلا خطأك، أو فعلا العتاب ده إنك أنت ما كنت جايب خبر الحاجة دي لكن نبهتني لها، حتى لو كانت يعني وصلت درجة القساوة. ودي اللي بيقولوها يعني علماء النفس كتير في الحتة دي. وعايزين برضو فعلا إحنا نكون مستمرين لسه
بنتكلم عن موضوعنا الجميل ده في اليوم ده، وأكيد مستنية طبعا مشاركاتكم ومستنية كمان تجاربكم. أكيد يا جماعة ما في زول قاعد يسمعني هنا ويقول لي ما مرة بتجربة زي كده، ما مرة بلحظة بتاعت عتاب مثلا تكون عملت شرخ في حياته أو ما قدر يفهم النقطة دي. عشان كده مشاركتك لي مهمة شديد جدا جدا، مستنياتك تكتب لي وتراسلني وتشارك معي تجربتك. وفي الوقت ده يعني بديك مساحة لإنك تكتب وتعبر. بس تعال نطلع فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

سمعاً أندو يعني ربنا يبارك حياتك بصراحة، لأنه فعلاً ترنيمة طالعة وكلمات طالعة من القلب. ما بقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع، معاك همومي بتزول وبفرح معاك على طول، أنت مالك حياتي، أنت وحدك ربي. يا سلام على الكلمات الجميلة. ولسه لو كملت لكم باقي الترنيمة بتشوفوا بقدر شنو التعابير مهمة وجميلة وفعلا فعلا عميقة. عشان كده أرجع واستمع للترنيمة دي مرة تانية، أو أنت إذا حبيت أنه أنا أسمعها ليك ونسمعها كلنا في حلقة تانية من برنامج ساعة سمر، قل لي وأكتب لي اسمها ما بقدر من غيرك أعيش، المرنم سمعان أندو. أحفظ الاسم وكمان يعني عنوان الترنيمة. إذن مستمعينا، احنا لسه بنواصل برنامجنا وكمان بنتكلم فيه يعني موضوعنا المهم اللي احنا اللي قاعدين نتناقش فيه ونتونس فيه مع بعض. تعالوا نشوفوا، مرات في ناس بيخلطوا ما بين اللوم والعتاب. في ناس اول ما تعاتبهم يقولوا لك خلاص خلاص يا اخي ما تلومني، لكن الحقيقة انه العتاب غير اللوم وبينهم فرق كبير جدا جدا. العتاب ممكن يكون طالع من المحبة، اما اللوم مرات بيكون يعني بيطلع من الغضب. العتاب بيقول لك أنا زعلت منك لكن لسه دايرك، أما اللوم فبيقول أنت غلطان ولازم تحس بغلطك. الزول اللي بيعاتب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيكون داير يحافظ على العلاقة، حتى لو كان صوته علا أو يعني دموعه نزلت أو كانت جوا قلبه أمنية واحدة، يا رب إنه الناس تفهم بعض. أما الزول البيلوم مرات بيكون يعني ما فارق معه، يعني الحل اللي انت مثلا شايفه أو خدته يمكن مرات ما يكون صح، والطرف الثاني دائما بحس بنفسه إنه هو الغلطان في الحتة دي. وعشان كده مرات في العتاب الحقيقي بتلقى الإنسان بيتكلم عن إحساسه، يقول مثلا أنا زعلت من كلامك، أو أنت متوقع يعني مثلا أنا أغير شنو، يعني كثير من الكلمات اللي ممكن يقولها الطرف الثاني تعبيرا عن مثلا إنه ما موافق على العتاب ده. العتاب عزيزي المستمع بيتكلم عن الموقف، يعني حاجة معينة حصلت أنا بعاتبك على الحتة دي، لكن اللوم يعني فيه هجوم على الشخص. العتاب ممكن بيعالج الجروح، أما اللوم مرات بيفتح جروح ممكن تكون كانت قديمة واتفتحت تاني من أول وجديد. وعشان كده لو اضطرينا نعاتب زول يعني بنحبه، لازم نفتكر إنه هدفنا ما بس إنه زول يكسب النقاش، لكن هدفنا إنه الإنسان ما يخسر أخوه أو زميله، لأنه في النهاية الكلام اللي بيطلع مننا أكيد ما بيرجع مرة تانية. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلوا العتاب دائما يكون هو يعني نصلح الحاصل، واللوم اللي بيقول أنا غلطان أو أوريك يعني غلطك شنو ده إحنا ممكن نبعد عنه، أو الاثنين ممكن يكون يصلحوا لكن في مواقف ممكن تكون مختلفة. أهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون فرقنا بين اللوم وبين العتاب، عشان لما يجي زول عايز يعاتبك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص ما تلومني، ولما يجي زول داري يلومك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص جنك عتاب. لا، إحنا نفهم اللوم شنو والعتاب شنو. تمام؟ إذا تمام راسلني وقول لي إنه أنت متفق معي في الحتة دي أو مختلف معي. وأكيد عزائي المستمعين اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا كلنا عايزين نصل لمراحل يعني ترضي كل واحد في نفسه وللآخر كمان. يلا تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة في الفاصل ده ونرجع نواصل. خليك قريب عزيزي المستمع، ما تمشي بعيد لأننا حنرجع نكمل في موضوعنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي وجانا، بنقول لك برغم إنه يعني الوقت فات شوية لكن كويس إنك جيت من إنك ما تجي. عشان كده بذكرك عزيزي المستمع أجانا هسع والكان بتابعنا إنه موضوعنا الليلة كان عن العتاب، وفي كمان تكتب رأيك وتراسلني وتقول لي عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم كمان خلونا نتشارك في تجاربنا مع بعض ونشوف إحنا وصلنا لوين، يمكن ناس تانية موجودة معك تستفيد من التجربة بتاعتك. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا نشوف من خلال الكتاب المقدس نشوف العتاب بأي معنى. هنا بيكون المحبة هي هل بتتكلم، وده بنشوفه في قصة الرب يسوع مع بطرس بعد الإنكار. لو فتشنا في الكتاب المقدس حنلقى إنه الرب يسوع كان ممكن يلوم بطرس وكان عنده كل الحق. بطرس قال قدام الناس كلهم ولو الجميع شكوا فيك أنا ما حشك فيك، لكن لما جات ساعة التجربة أنكر المسيح كم مرة؟ 3 مرات. يتخيلوا الزول ده كان واقف جبال وقال لو الناس دي كلها مشهدوا سابتك أنا ده بطرس ده ما حمشي مكان ولا حنكرك، لكن بطرس نكر المسيح 3 مرات وقال أنا ما بعرف الراجل ده. يتخيلوا لو أنت مكان المسيح أنت كنت حتعمل شنو؟ لكن أول لقاء بعد القيامة كانت يعني مقابلة عجيبة جدا جدا. كان ممكن يعني السيد المسيح يقول له وين كلامك يا بطرس؟ وين وعودك؟ ليه خزلتني؟ ودي دايما الكلمات اللي نحن بنقولها لبعض ومع بعض، لكن المسيح ما بدأ باللوم، بدأ بشنو؟ بدأ بالعتاب، العتاب المليان محبة. قعد مع بطرس على شاطئ البحر وبعد ما أكلوا سألوا سؤال يمكن كان بسيط جدا جدا لكن كان عميق برضو في معناه. قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ والسؤال ده برضو كرره 3 مرات بنفس العدد الأنكر فيه بطرس السيد المسيح. لكن السيد المسيح ما كان بيفتش على الاعتراف بالغلط لأنه بطرس كان عارف غلطته وبكى عليها، لكن السيد المسيح كان بيفتش على القلب، هل المحبة لسه موجودة؟ كل مرة بطرس يقول أيوة يا رب أنت عارف أني بحبك، وكل مرة المسيح يرد ارعى خرافي، كأنه بيقول له أنا ما واقف عند سقوطك يا بطرس، أنا شايف الإنسان الممكن تقوم يعني تكونه أو تكون عليه أنت بعد التوبة اللي أنت يعني تبتها دي. وده يعني بيورينا الفرق بين اللوم والعتاب. السيد المسيح هنا عاتب بطرس. اللوم بيرجع الزول للورا وبيخليك أسير للغلط بتاعك، أما العتاب المليان بالمحبة بيمدلك إيده ويقول قوم لسه عندك مكان ولسه عندك رسالة. ودي واحدة من أجمل الرسائل في الكتاب المقدس، إنه العتاب الحقيقي ما هدفه إنه يكسر الإنسان، بل هدفه إنه يصلحه، يفتح له باب جديد يعني من الأبواب الكثيرة اللي ممكن تكون اتقفلت. وممكن دي تكون واحدة من القصص الجذابة الجميلة جدا جدا في الكتاب المقدس اللي بتفرق ما بين اللوم وبين العتاب. يا ترى انت بتستخدم ياتو اللوم ولا العتاب؟ شاركني وقول لي برضو، انا مستنية اسمعكم. اذا تعالوا مع بعض اعزائنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أكيد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تقدر تسمعنا كل يوم على راديو سمر وكمان تستمتع ببرامجنا المختلفة. رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وأكيد حديثنا اليوم كان جميل وشيق جدا جدا لأنه بيتكلم عن يعني واقع إحنا ممكن نكون عايشينه، والكويس إنه يعني الليلة بنكون اتعلمنا الفرق ما بين العتاب وبين اللوم، ومش عشان أنتم ما عارفين لكن بس بنذكر نفسنا بالحاجة دي. وكمان رسالتنا الختامية في اليوم ده عزيزي المستمع بنقول يعني إنه يمكن أجمل حاجة خلونا نتذكر إنه العتاب ما كان يوم دليل ضعف ولا علامة بتاعت كراهية. في مرات كثيرة العتاب هو صوت محبة لما تحاول تقول يعني أنا لسه مهتم ولسه داير يعني أكون مستمر معاك في علاقة جميلة وطيبة، إذا كنت زملاء ولا كنت أصحاب ولا كنت أحباب، يعني ده التعبير الأصدق من العتاب. لكن خلونا كمان نتعلم إنه العتاب يعني يكون هو باب للإصلاح ما باب للجرح. نتكلم عشان نفهم ما عشان ننتصر، نعاتب عشان نتقرب أكتر من بعض. ولو في زول يعني عاتبك يوم ما تستعجل وتعتبرها كده خصومة، يمكن يكون في قلبه مكان لك خلاه إنه يختار الكلام بدل ما إنه يرحل. وبرضو لو أنت عاتبت زول أسأل نفسك، هل أنا بتكلم من وجع المحبة ولا من رغبة إني أثبت إنه في غلط؟ لأنه أجمل عتاب هو اللي بيخلي الزول الثاني يحس بقيمته حتى ولو هو بيسمع عن الخطأ بتاعه. خلونا نتعلم من السيد المسيح إنه المحبة ما معناها نتجاهل الغلط، والمحبة برضو ما معناها إنه نكسر الناس بأخطائهم. في مساحة جميلة بين الحقيقة وبين كمان إننا بنكون يعني بنرحم بعض في تعاملنا وفي أخطائنا. يعني خلونا كده أعزائنا المستمعين نخاف من فقدان الأحباء، نخاف من فقدان الأهل والأحباب والأصدقاء، وكمان يعني نقدر الكلمة الممكن تكون صادقة اللي بتكون نابعة من القلب. إذن الفرصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، شنو الأحسن بالنسبة لك، العتاب ولا اللوم؟ حخلي لك الخيار ده وانت اختار، وكمان راسلني وقول لي يعني اي واحد انت يعني دايما انت بتستخدمه، بتستخدم اللوم ولا بتستخدم العتاب، وشنو دايما اللي بيحصل. اكيد تجارب كثيرة وتجارب ممكن تكون صعبة حصلت في الحياة، ويمكن انا كمان من الناس المرات ممكن بخلط بين الاثنين، بين اللوم وبين العتاب، وممكن ده قاعد يفقدني الكثير جدا جدا. لكن الليلة تعلمنا مع بعض انه العتاب شيء وكمان اللوم شي تاني. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم في رعاية الله.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها

0: إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال، واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونقدم ليه

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بيكي في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليك بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأن صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعت شفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما بيكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخطه في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم نحن نهتم بأنه نضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا، هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكثير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف أو يبقى ناشف أو ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقة مش بس إحنا بنهتم جدا بأنه إحنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزماتيكس اللي هي المواد التجميل. عايزة أخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعاية إنه بخلي شعري رهيب جدا، أو أنا عايزة أشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وأنا كل الحاجات دي لو باخد تغذية سليمة ما هحتاج منها إلا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلها حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم كويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بيساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية. لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه احنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه نحن ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من 10 بالليل لحد 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدلوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعتين كل واحد بيجي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، هم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور الحصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحن يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويس بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حقه نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضو مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الرأس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الرأس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الرأس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت رأسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعت إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لأنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمه لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقوا يلبسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات اللي إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات إحنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأنه الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها بتتريض كويس بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيل يمرض يعني لما أنا أكون نتيجة اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس العانيت من المرض الجيني الاكتئاب لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة ما عايزة أكون مريضة في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم حأسيب كل المشاكل ولا ظهري وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله وزي ما قال

الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا، إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا، بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسوا أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح 19 من سفر الخروج بيتكلم عن جبل سيناء، وفيه كثير وفي حدث مهم جدا جدا حصل في جبل سيناء. دعوة لك تسمعوا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الزواج موضوع في غاية الأهمية وبهم الجميع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تشارك المنزل. يعني شنو العنوان ده؟ العنوان ده عنده رسالة معينة ولا لا؟ تعالوا نفهم، تعالوا نعرف، تعالوا نتعلم، تعالوا نستفيد.
1: بلاكي متل كواكيتينيا أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وانتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ شعبه، خروج الأصحاح 12 من عدد 1 لغاية 28.
1: يا شباب أخباركم؟
2: الحمد لله،
3: الحمد لله،
1: الحمد لله. أنا عيني طلعت لكن امتحانات
2: صعب.
4: لا شباب كلهم شكلهم تعبان،
2: الناس عاملة زي العيانة كده،
1: شكلكم منتهي مرة واحد، لكن قربت هانت خلاص.
4: وده ما بدينا كمان يعني نتسرب أو نتهرب من الحتة بتاعت الدراسة بتاعتنا.
1: بالضبط كده يا هادي، بالضبط كده، نواصل دراساتنا زي ما قالت هادي. الليلة طبعا أخونا سرب،
5: طبعا الليلة الناس أخذوا امتحانات وناس تعبانين، لكن برضو نواصل. منو يقرأ لنا الجيتا اليوم؟
2: أنا أتطوع عليكم الليلة أقرأ لكم المقطع. طيب إحنا حنقرأ خروج صح 12 من 1 لغاية 28. فكلمة الله بتقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتن بحسب بيوت الآباء شاتن للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاتن، يأخذ هو وجاره القريب ببيتي بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشات. تكون لكم شات صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحافظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم يجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلون منه نيا أو تبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح والباق منه إلى الصباح، تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجل، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصرية، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيه عملا ما إلا ما تأكلون كل النفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. وفي الشهر الأول وفي اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء. 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدع موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: أسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأذبحوا الفصح، وخذوا باقة ثوف واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتب عليها العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. فإن الرب اجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولأولادك إلى الأبد لك فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم إنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم إنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. فخر الشعب وسجد، ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا.
5: كان يعني قطعة جميلة جديد، و يعني حسنا كمان دايرين زور كده عشان يحكي لنا.
1: يا أنا على حسب القطعة إنه ربنا يتكلم مع موسى وهارون عشان إنه يعملوا الفصح، وعشان إنه هو يعني داير ينقذ شعبه من، وقدم موسى وهارون كان تفاصيل إنه ممكن يعملوها.
2: أيوة كمان يعني حدد له الطريقة اللي حيقدم بها الفصح، ولكل أسرة والناس اللي قاعدين فيها والعدد اللي قاعد فيهم، وغير كده كمان حدد لهم نوع الذبيحة اللي حياخدوها. يعني قال لهم إنه يكون ذكر صحيح ابن سنة، ويا إما يأخذوه من الخرفان أو من الماعز. يعني بنشوف كمان في الحتة من الحتات إن الله بيحدد الحياة.
4: أكيد طبعا، وحتى كمان بيكلمون عن أو بيديهم تفصيلة بتاعت الدم بتاع الذبيحة دي يخطوه وين، بياته طريقة بياته شكل. كمان الحاجات اللي تتاكل من الذبيحة دي ذاته، يعني ياكلوا شنو، يعني شنو المحدد ليهم في الحتة دي. كمان بتجي الحتة يعني الزمن بتاع الزمن بتاع الأكل بتاعهم هيكون عامل كيف، أو وقته هيكون شنو، والطريقة بتاعته هم بياكلوا. يعني حتى وصف لهم الشكل بتاع القعدة واللبس، ويعني يكونوا عادين نفسهم تماما كأن الواحد جاي يطلع.
2: قال لهم كمان ما تاكلوا منه هو ني أو مطبوخ بالماء، يعني ما يكون طبيخ وما يكون، لكن قال لهم أشوه يعني يكون على الفحم. وكمان زي ما بنعرف الكوارع، يعني هو حدد لهم هنا، والجوف بتاعه هو كان قصده الكمونيتات. يعني ربنا في دقيق يعني في تفصيله للذبيحة بطريقة غير عادية. وكمان قال لهم ما تخلوا لحد الصباح، والباقي من الصباح يعني كمان ترجعوا تحرقوا بنفس الطريقة في النار ويأكلوا.
1: بس أنا كان نقطة عجبتني في كلامه إنه قال لهم أنت أكلوا الحياة دي كلها وكونوا شادين حقائكم، يعني جاهزين إنكم أنتوا طوالي
4: كأنكم عايزين تطلعوا،
1: ضايرين تطلعوا، ألبسوا أحذيتكم أي شيء وكونوا جاهزين. وبعدك موسى قال لهم يا أخي زي الدم ده يتكب في طشط، وبعدك من الطشط ده تجيب اللي هي الزوفة، الزوفة دي يمكن تكون زي الإسفنج ولا حاجة، تشيل من الدم وتعمل الدم في الباب بتاع بيتك
2: عشان العتب، هو حدد لهم كمان
1: في العتب العالي. صح، بعد ذلك عشان الملاك وكت يجي وكت يشوف الدم بيعبر يخليهم ويمشي عشان يضرب المصريين زي ما قال في الكتاب.
2: وكمان بنشوف في 15 لما جاك حدد لهم قال لهم 7 أيام تأكلوا فيه الفطير، في اليوم الأول تعزلوا الخمير من بيوتكم ما تخلوه يكون فيه. وبعد ذلك كمل لهم انه يعني حتى ما حينفذ الحاجه دي او ما حيمشي بالطريقه اللي هو قال ربنا، كانه يعني مش كانه، لكن باكد له انه تقطع نفسه او يتشال او حيموت، حينعزل من بيت اسرائيل.
4: وكمان انه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي عملوا فيه الذبيحه بتاعتهم دي يعني يحفظوه تماما تتنقل من جيل لجيل يعني.
5: وبرضو قال له في يوم الاول يكون فيه زي اعتبار المقدس ويوم السابع برضو يكون مقتبل المقدس برضو لسه مستمر من يوم الاول الى يوم السابع.
0: وحدد لهم في 19 قال لهم 7 أيام لو جت خمير في بيوتكم قال يعني نفس الحتة قال لهم كل من اختمر يعني كل شيء مختمر أكل مختمر يعني الزول حياكل الأكل الفيو الخميرة زي ما أنا حددته يعني بأكد مرة تانية أنه حينعزل أو حيموت من جماعة بتاعت إسرائيل. الغريب والمولود يعني حيكون قاعد في الوقت ده ويعمل الحاجة نفسه يعني حضرته أو حي ربنا حيشيله من العشيرة بتاعت إسرائيل.
5: يعني كان يعني حكينا كويس بعدين قدرنا نشوف المقطع دي وين الله في المقطع.
1: أنا غايت شايف إنه الله في المقطع يمكن أول مرة ظهر وكنت إنه قال لك إنه في الآيات الأولى وكنت ربنا بدأ يكلم موسى وهارون يعني بعد كل التفاصيل اللي هو أداها لهم. وأكثر حاجة يمكن كمان عجبتني إنه الله أنا أتذكر مرات قلنا الحكاية دي شاوري وكنت قلنا نتكلم عن الخلق الله عنده الترتيب والتزامن أول تعمل كده وبعد كم يوم تعمل شنو وفي اليوم السابع تعمل شنو وفي اليوم البعد زي الله وكنت قدام الحاجة بالتفصيل إنكم أنتوا تعملوا كل حاجة تعملها بطريقة كيف.
5: وبرضه هنا الرب نزار في 25 لما قال يكونوا هنا يدخلون الأرض التي تأتيكم الرب كما تكلمت
1: بالضبط. يعني زي ظهر الله هنا كيف إنه حيديم أرض صح
0: بالضبط.
1: في الآية 27 يمكن برضو نفسي بتاعت أخوي سرب قال إنه قال هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر يعني زي إنه ذبيحة فصح للرب الذي عبر من بيوت إسرائيل إلى مصر. برضو هنا الله ظهر في النقطة دي الرب الذي عبر.
0: 28 يكمل برضو يقول مضى بن إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون. في هنا بيصير تأكيد للقصة في بداية الرواية لأن الرب هو اللي آمر هنا
4: في كل المقطع ظهر إنه الله هو اللي آمر
5: بالضبط. وكان المقطع هو جملة الرب ظهر وين فدارين نمشي قدام نقول وين الإنسان في المقطع.
0: الإنسان في المقطع هنا في الأصحاح الأول بيصر شخصيتين هما الأساسين في القصة وهما اللي الله رسلهم بالكلام اللي هو داير يعملوا شعب إسرائيل موسى وهارون. هنا بيصهروا في الحتة بتاعتنا بيسمعوا الكلام بتاع الله.
1: في الآية 3 برضه في شخصيات تانية ظهرت قال كلمة كل جماعة إسرائيل جماعة إسرائيل اللي هم مقصود بهم طبعا شعب إسرائيل برضه هنا ظهر
4: برضه الإنسان في شعب أرض مصر يعني مصريين
1: بالضبط كمصريين.
4: وحتى كمان الأجيال اللي لسه ما جات برضه ظهرت في الحتة دي
1: اللي هي دي وكي تقلم لأولادكم وأولاد أولادكم صح.
4: في حاجة ظهرت غير الإنسان لو أنتوا لاحظتوا الطبيعة
1: بالضبط
4: يعني الطبيعة اللي ذكرها يعني في الآية 13 لما جاءت الحتة بتاعت فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر.
1: زي ما قالت أختي هادية إنه الطبيعة برضو ظهر الحيوان هنا إنه الذبيحة إنه قال شيل الماعز أو شيل الخروف تقدمه كأنه يكون صحيح عمره سنة واحدة صح عشان تقدم الذبيحة.
5: برضو هنا ظهر أظن مولود المولود الأرض في آية 19 يعني بقول الغريب مع المولود الأرض يعني هنا برضو ظهر المولود
2: حتى الضيف هنا بيظهر كلمة الغريب الضيف أو الزول ما من المنطقة أو حتى زي ما أنت قلت بالإضافة للمولود
4: للغريب.
5: جميل يربنا بأنه كيف ظهور الإنسان بدأ دارين بشوف يعني نظرتك بالله يعني
1: الله إله الترتيب ونظام وخجاء خدم عشان إني يعملوا الفصح دي يعني الله أخدم بترتيب اليوم الأول تعمل شنو اليوم الثاني تعمل شنو اليوم الثلاثتاشر اليوم الأربعتاشر تأكلوا كيف يعني إله بتاع التفاصيل دقيقة جدا
4: زايد الله الأمر
1: بالضبط
4: يعني كل شيء
1: بالضبط يعني زي ما قلت أختي الله اللي بيهتم بشعبه يعني الله عمل موضوع الفصح ده كله بس عشان شيء واحد عشان إنه عاوز ينغز الشعب بتاعه يطلعه من العبودية بتاعت المصريين يعني زي بتحس إن الله عمل التفاصيل ده لأن الله بيحب شعبه ودار ينغز الشعب بتاعه
4: وحتى ظهرت القدرة بتاعته وإمكانيته لأنه إنه قد شنو حيقدر يعمل يعني في الموقف بتاع الهلاك أو في الموقف بتاع إنه يعبر بيك يجتاز بيك المشاكل والضغوط والحاجات دي.
5: يعني هنا ممكن نقول بإنه الله هو يعني بيحب شعبه يعني والمحبة وهو داري يحبسهم عشان يوديهم بحتة عشان هم يكون قاعدين في بمحل أمين.
2: وهل ممكن نقول هنا إنه الله يعني أي ذبيحة بيتقدم له هنا الذبيحة تكون مقدسة مش أي حاجة يعني بطريقة اللي هو تكون نظيفة ويعني حدد كمان هنا البكورية بتاعت الحاجة اللي احنا بنقدمها له فممكن نقول هنا الله قدوس وقداسة هنا ما في أي شيء نجس أو شيء ممكن يكون في وعب احنا نقدم به للمذبح أو ذبيحة له
5: بنمشي كده كمان نشوف نظرتهم بالقطع للإنسان
2: ده فيها كمية فيها حاجات كتير هنا
4: في الإنسان اللي مشى مع كلمة ربنا وسمع الأمر بتاعه وتسليه نجا وفي الإنسان اللي وصل لمرحلة بتاعت الهلاك بسبب إنه المعاصي والحاجات التانية
2: أنا اللي فيها هنا يعني في زول بيجي ضيف بيخش مع يمكن النظام أول حاجة ما بتتنفس حسب الأسرة الناس اللي عندهم ما مشوا حسب النتيجة حتى الضيف اللي قاعد فيه
4: بتضرر
2: لو رجعنا لورا حتى كمان لما عقب الله الإنسان ما عقبه بس هو براه الحيوانات اللي كانت معهم برضو بنشوف
4: مشت معه
2: مشت ده واحدة من الحياة اللي ممكن كتير مرات بيجيك ضيف في البيت لابد يعرف بعض الحياة المهمة عن العبادة بتاعتك
1: تخيلوا معي انه اللي هو موسى بتتكلم يا اخي تشيلوا الدم وتعملوا في العتبة فوق ممكن واحد يجي يقول يا عم عتبة شنو عامله في بالجنب كده صح
2: بالزبط.
1: يعني زي ما الله جيبه شفنا بتاع التفاصيل يعني حتى نشوف هنا الناس يمكن طبقوا الشيء بحسب الشيء المكتوب
4: حذافيره زي ما بقول
1: بالضبط كده
2: الحته الثانيه كمان في التقديم يعني ممكن يعني كثير من الناس حسب الظروف يقول لك يا اخي لكن ربنا هنا حدد له قال له صحيه نظيفه ما في اي عيب ما مريضه ولا شيء وكمان شنو ذكر يعني حدد له انه كده وابن سنه يعني ما تجيبوا له من يعني ممكن يقول لك يا اخي زور الله ما عارف ظروفنا يعني في عيوب لكن الله بمشيها لكن احنا مرات كثيره الحاجه دي بتكون فايته علينا الله بيحدد القدسية بتاعته الحية اللي بتتقدم لهم بتكون صحيحة ما في أي، وإلا كان يقبل اللي قدمه خاين يعني رفضه لأنه حدد لكانه أعرف الذبيحة المقبولة عنده يتا.
1: يلا هيثم برضه أنا في الآية 4، وإن كان بيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. يعني حتى ربنا قال يا أخي البيت ده لو كان صغير وما بيقدر يقدمه الشادة أو الخروف أو غيره خليه هو يعني زي انضم للأسرة جنبه، وهم يعني ربنا اهتم حتى يتخيل
2: حدد لهم عدد النفوس
1: ما عنده
2: يعني حتى عدد النفوس الموجودة في المكان يعني. والحتة الثانية الأهم لما ما يبيت يعني تخيل كده قام طفل الصباح والحاجة دي ما نجده يعني في يعني السؤال هنا شوي بيكون صعب يعني تخيل صحة واحد ما مشى بنفسه كثيرين يعني أحيانا بنعمل الحاجة دي لكن قال لهم عشان لو باتت كمان تقوم أنتوا ترجعوها النار وتأكلوها كأنه هي يعني تنجت. لكن لو قام زول الصباح وأكله من غير ما تخش النار وكده.
5: أنا دور الدار أقول بأنه إنسان في المقطع هنا يعني بتتألم يعني تتألم الخطوات يعني كيف يعمل الأشياء ربنا لما ربنا يديه الخطوات معينة هو بيقوم بتنفيذ الخطوات. وهذا يعني في المكانة دي الإنسان يعني بيتألم يعني ممكن يتألم وهو ماشي. شنو الحاجة اللي استفدنا من الكتاب؟
4: بغيتوا اتلفت لحاجة كده يعني حياة الاستعداد، ربطوا نصكم واقربوه، ألبسوا جزمكم، جهزوا عصايتكم كده وكأنكم طالعين. يعني حياتي مع الله استعداد، أسمع أطيع يعني كل الحاجات دي يعني لفتتني في القطعة دي. يعني قدر شنو إنه بيلين الناس دي لك كانوا عايزين يمشوا في طريقه، عايزين يمشوا بالوصية اللي الوصى لهم زي ما يقول كبيرهم. يعني أحيانا نحن في البيت نكون قاعدين مثلا الوالدة والوالدة لا يا ولد ما تهبش كده، أمشي كده، تعال الساعة كده تعال، يعني بيحاولوا بيعدوا فينا عشان نطلع للمجتمع نكون مرتبين ومنظمين. فما بالك ده الله بيرتب وعيد فينا بيدينا الحاجات عشان يعني، وكمان حاجات جاهزة يعني ما حاجات يعني أمشي بيها. شداني الحتة بتاعت حياة الاستعداد اللي هم عاشوها في اللحظة دي.
2: عظيم. الحاجة الثانية هنا الله بيهتم بأدق التفاصيل يعني فصل القصة بتاع تقديم النازل الشعب ده واحدة ورا واحدة يعني خطوة ورا خطوة. وفيها كمان اتعلمت حاجة إنه ما أي شيء زي ما إحنا بكيفنا إحنا هو بيرضي الله. كثير مرات إحنا بنجيب حاجات الله ما قصده، هو ما دائرة بالطريقة لكن بتكون في طريقة محددة معينة هو دائرة إحنا نقدمها. فهنا بنشوف الله إلى كل تفاصيل دقيق في كل شيء بدينا له، يعني ما بدينا له ناقص لكن يحدد المقاييس بتاعت الحاجة اللي هو دائرة نقدمها له.
1: بالضبط كده هيثم، وده برضه يرجعنا تاني الدراسة كان سويناها مرة فاتت عن الطاعة، إنه حتى لو أنا ما فاهم، أنت قلت حس العبارة، حتى لو أنا ما مقتنع لكن الله ما دام قال لي أعمل كده وأعمل كده أنا علي إنه أطيع طاعة مية. وشفنا ده كان مبارح في بتاعت إبراهيم إنه أمور ما مفهومة ليه الله يعمل كده، ليه الله يطلب كده، لكن طاعة مية. والحاجة الثانية أنا عجبتنا عن الله إنه زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الله ما بس الموضوع موضوع الذبيحة لكن هو مهتم كمان لو الأسرة صغيرة ممكن تنضم للأسرة دي، لو واحد يضيف ممكن يكون تابع الأسرة. لا ما زي الله، أنا يعني أنا الإحساس الجاني ما الحكاية فريضة مفروضة عليك تسويها قدر ما إنه الله بس عاوز أي يساعدك لكن عاوزك تمشي بحسب الخطة بتاعته بحسب الفكر بتاعه لكن برضه يساعدك. أسرتك عددها ما عددها بسيط خلاص انضم للأسرة الثانية.
4: يعني تصير حياة المشاركة مع بعض.
1: بالضبط بالضبط.
5: وأنا برضو بشوف بأنه الربنا داره يعني يوري هنا الترتيب والتماسق. يعني الناس يقولون تماسق بما بينهم. يعني مثلا زول وبرضو بيكون في تعامل زول على ما عنده عشان يكون هو
4: يدي
5: أيوة. يعني ما يقول أنا ما عندي معنا خلاص، لكن ممكن الإنسان الثاني اللي عنده ممكن يساعد الثاني. ده برضو أنا شفت بال
4: عارف يا سرب، يعني إحنا هسي حاليا دخلنا على فصل الشتاء، يعني في حركة كده، يعني إنه في ناس بيكون ما عندهم أغطية، في ناس بيكونوا ما لاقين أكل، حاجات تدفيهم، حاجات سخنة. ده برضو لفت يعني إنه أنا أشارك الناس اللي ما عندهم ولو بالحاجة البسيطة. يعني لو الواحد دخل كده زي ما بقوله دخل دولاب ويطلع له بقميص ولا بنطلون ولا فنيلة بتاعت شتا بقت أضيق منه ولا كده، يساعد بها الناس التانين.
5: كده الناس ما ترنيمة كده نقدم لنا ترنيمة غيرها.
0: أكيد الليلة هادية شكلها مجهزة لنا ترنيمة.
4: ما شكلي، لكن انتو شكلكم اتفقتوا علي، انا هاخدت لكم ترنيمة.

0: اها كيف رايكم في الترنيمه دي؟
1: رهيبه جدا،
2: انت دائما حلوه شديده، خطيره في الاختيارات.
3: امين ويصلي لنا.
1: بس تعالى انا بذكر زي المره اللي فاتت اخوتنا هاديه ذكرت اخويا سرب انه احنا نصلي، لكن يا ريت كل واحد فينا لازم يشيل الكلام الان احنا سمعناه وحسوا واستفدنا منه انه يشاركوا مع ناس تانين
3: عشان يشاركوا مع التانين الموضوع كويس.
1: بالضبط،
3: تمام. امنوا يصلي لنا بعدها.
2: انا بقترح كده انه ايمن يصلي لنا.
1: اوكي، ما في مشكله. يا رب نشكرك لاجل كل شيء صالح انت بتعمل يا رب في حياتنا، وكل شيء صالح انت عملته قبل كده يا رب. يا رب نشكرك حتى من الحاجه اللي احنا اتعلمناها الليله، انك انت كيف انغصت شعبك زمان، كيف انت بحسب محبتك ليهم يا رب دار تنغزهم من العبوديه، كيف عملت الفصح اللي ممكن يحررهم من العبوديه دي يا رب. يا رب نشكرك لاجل كل تفاصيل انت عارفها في حياتنا، بنشكرك لأجل كل نعمة أنت بتدينا لا يا رب، حتى أنه نطيعك يا رب طاعة كاملة يا رب لشخصك أنت. يا رب بنشكرك حتى باهتمامك بالزول القريب في زي ما تعلمنا، حتى اهتمامك بكل شيء يا رب. أنت بتهتم بكل تفاصيل حياتنا وبكل شيء يخصنا يا الله. نحن نباركك لأجل مراحمك، نباركك يا رب لأجل محبتك، نباركك يا رب لأجل طول الوقت عاوزنا انه نكون محفوظين في ارادتك يا رب. حتى انت عاوز كنت شعبك تغوده لارض جيده، لارض تاني افضل. بنشكرك يا رب لانك انت دايما بتغودنا من مكان لمكان افضل. يا الله نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
3: امين. هبدا ممكن نجي نتقابل اليوم تاني وممكن نمشي
2: كده يا سرب. شكرا لك، اليوم كان جميل. شكرا لكم شباب،
1: كان يوم جميل جدا.
0: مع السلامة.
3: مع السلامة.
1: الله يخليك.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

مساء البركة والنور والسرور على كل زول بتابعنا وعلى كل زول بيسمعنا وعلى كل زول راجع من شغله تعبان ولكل أم يعني كده مقيلة مع أولادها ولكل أب شايلهم أسرته ولكل شاب وبنت بيجتهدوا عشان ما يبنوا مستقبله. مساء الخير لكبارنا وصغارنا، للناس العيانة بنقول لكم في المساء ده ربنا يمد يده بالشفاء وإن شاء الله دايما لابسين توب الصحة والعافية. أما للناس الحزانة بنقول ربنا يعز قلوبكم، والمتألمين كمان ربنا يبدل تعبكم وكمان أحزانكم لفرح، ولكل زول منتظر باب يتفتح له نصلي إنه ربنا يفتح يعني كل الأبواب بالخير والرجاء. وتحية خاصة كمان جدا لوطننا الحبيب السودان اللي بنسكن يعني فيه نحن وهو الساكن جوا في قلوبنا مهما بعدة المسافات، بنقول تحية لكل مدينة ولكل قرية ولكل حي. يا سلام، وقول كمان تحية لكل بيت سوداني، تحية للخرطوم ومدرمان وبحري، تحية لكل الأماكن والحلال والمدن بتاعتنا الصغيرة والقرى. نسأل ربنا إنه يحفظ بلدنا الغالية السودان ويحفظ أهله ويزرع فيه السلام والمحبة والوحدة، وكمان يعني يعوض كل زول فقد عزيز وغالي ويفرح من كل قلبه لأنه كان حزين، ويرجع الأمن والطمأنينة لكل ربع بلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب كمان جيدكم، اهلا ومرحب بكل زول، حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بنقول لكم اهلا ومرحب بكم وسعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض في امسيه جميله وسعيده نتبارك فيها مع بعض من خلال استماعنا للترانيم الروحيه. عشان كده بقول يعني ممكن تراسلونا إذا عندكم أي ترنيمة حابين تطلبوها وتسمعوها معاي هنا على ساعة سمر، وحابة أرسل لكم تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان رقم الواتساب ممكن تكتب وتشارك وكمان تتفاعل عليه 00 35 79 76 55 35 39 9. وأكيد أنا حكون مبسوطة بمشاركاتكم وكمان بي يعني إنكم بتطلبوا ترنيمة معينة عايزين تستمعوا لها. تعالوا مع بعض أصدقائنا أخذكم لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة مع المرنم القصفي لمون حسن. لما نقول القصفي لمون حسن بمعنى فعلا لحن سوداني أصيل وكلمات مباركة عن اختبار حقيقي. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا افتتاحية جميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، ولدائما معروف يعني بأداء الجميل والرائع والكلمات المباركة. بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بسمعنا هسا، وبنقول مساءكم خير، مساءكم سلام، ومساءكم بركة ومحبة، وكمان كل الخير وكل الحب لكل أهلنا وين ما كانوا. إذن أجمل مساءات عزيزي المستمع، ونحن لسه مستمرين في باقتنا للترانيم الروحية يعني ممتعة، وخاصة لما يكون مع كمان مرنمين تعبوا وكتبوا واختبروا فعلا الترنيمة السودانية. تعالوا مع بعض برضو كده نستمع لتاني ترنيمة عندنا الليلة، وأنا لسه مستنية أنت إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها راسلني وقل لي، وأكيد إن شاء الرب لو جت الترنيمة دي أنا طوالي حقوم أنزلها لك هنا عشان ما أنت تسمعها وكلنا نسمعها ونتبارك بها. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

فعلا مرات مع الظروف الصعبة اللي بنمر بيها والمعيشة لما تبقى صعبة والناس ظروفها بتبقى قاسية زي ما شفنا في بلدنا بقدر شنو تجارب كثيرة وقاسية مناظر قاعد تكون صعبة جدا جدا أطفال في الشوارع أمهات بيبكان ملاقيات الناس اللي طبطب عليهم يدوهم تعزية أحداث كثيرة مرت عشان كده أنا بشوف مثلا إنه المرنم ماركو كوش استلهم الترنيمة دي من خلال يعني نظرته كده للمعيشة وللحياة اللي صعبة اللي كانت سايدة في السودان خاصة في الفترة الأخيرة. ربنا أداوى الكلمات دي وفعلا كانت سبب تعزية كبيرة لناس كتار وبنرددها وبنرنمها في محافلنا ولما نقعد نتذكر الأيام الصعبة. بقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية أطفال يضيعوا في الشوارع راحيل بتبكي كل يوم ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية أركع وصلي الله بيسمع صلاة فعلا في ده كله ما في زول بيقدر يدي الطمأنينة ما في زول بيقدر يدي أمان وسلام إلا الله وحده عشان كده زي ما بنقول كل يوم محتاجين نكون مصليين راكعين وندعي من أجل بلدنا الغالي السودان إنه ربنا يفتقدها بالأمن والسلام والاستقرار والناس تكون مطمئنة وعايشة في حياة رخية فيها فرح وسعادة وطمأنينة. بجدد التحايا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي بقول لك أهلا ومرحب بك وإحنا الليلة عايزين نتكلم في موضوع جميل يمكن ناس كثيرة ما بتحبه أنا ذاتي مرات قاعدة أتعب من الحاجة دي لكن كده تعالوا كده نتونس فيه بالراحة ونشوف في الدنيا دي يا جماعة في كلام بيتقال عشان يوجع وفي كلام بيتقال عشان يداوي والعتاب مهما كان موجع عمره ما كان معمول عشان يكسر زول العتاب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معمول عشان يصلح حاجة كانت جميلة وخفنا إنها تضيع في ناس أول ما تعاتبك بتفتكرهم يعني كده يعني كتار يعني أو كتروا لك في الكلام أو زعلانين ساكت لكن الحقيقة إنه زول البعاتب غالباً بيكون شايف في قلبه يعني أو شايلك أنت في قلبه أو أديك مكانة كبيرة جداً جداً ولسه معتبرك جزء من حياته لأنه الزول يعني الراح من قلبك ما بتعد نفسك عشان تتكلم معاه ولا عشان تعاتبه ولا يعني ممكن تسكت وتمشي تخلي. الغريب في العتاب أعزائي المستمعين إنه ما بيطلع من اللسان لكن بيطلع من القلب قلب تعب من الفهم وتعب من السكوت ولسه عنده أمل إنه الطرف الثاني يسمع ويحس ويقول حقق عليه لكن يا ترى كل عتاب لازم يتقال وكل زول يستحق إننا نعاتبه ولا في لحظة معينة الإنسان يعني بيكتشف إنه بعد السكوت أبلغ من 1000 عتاب لأنه الحقيقة المؤلمة إنه العتاب ما عنده عمر طويل كل مرة بنعاتب بنستهلك جزء من صبرنا وجزء من شغفنا وجزء من إحساسنا لحد ما يجي يوم تلقى نفسك ما عندك كلام تقوله ما لأنه الزعل خلاص انتهى لكن لأنه الأمل ذاته احتمال يكون انتهى وعشان كده بقوله أخاف من الزول يعني البطل يعني عاتبك خاف أكتر من الزول اللي بيرفع صوته لأنه رفع الصوت مرات وراه رغبة في الإصلاح لكن السكوت مراه يعني مرات وراه كده إنه يعني ما في داعي تاني إنه أنا أقول حاجة أو ما في حاجة تستاهل تاني الكلام تعالوا الليلة أعزائي المستمعين سوري تعالوا الليلة يعني زي ما وعدتكم عايزين نتكلم في موضوع يمكن بنمر به كل يوم في حياتنا اليومية بنعاتبونا وبنعاتب بنعلي صوتنا ومرات بنزهج نسكت وليه لأنه خلاص بقينا ما عندنا كلام تاني نقوله ويعني كده عايزين نشوف كيف احنا ممكن نصلح الحاجة دي وكيف ان احنا نقدر نعبر عن فعلا انه انت يا فلان عزيز علي جدا جدا عشان كده أنا كل مرة بعاتب وكل مرة بقول ونشوف كمان هل السكوت ممكن يكون حل لبعض الأمور دي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تكون معايا الليلة في رحلتنا الجميلة دي نتونس ونتحاور وكمان يعني نضيف كلماتنا ونضيف كمان تجاربنا مع موضوع العتاب إذا عاتبت يوم زول وزعل منك أو إذا عاتبوك وإنت زعلت برضو أكتب لي وقول لي النتيجة كانت شنو حابة نتشارك مع بعض كده تجاربنا تعالوا مع بعض في الفترة دي لحد ما تكتبوا لي وتقولوا لي نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم عبد الله إبراهيم الملقب عبد الله كوش ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيد

رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شاكرين جدا المرنم عبد الله كوش أو عبد الله إبراهيم على يعني الكلمات المطمنة دي. بقول معاك لآخر المشوار، ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعسر صليبك باقي لي منار. فعلا يعني عمل الصليب في حياتنا كبير جدا جدا، ورب يسوع يعني خدت الصليب ده يعني لينا نحن كأنه دي المنارة اللي بتنور لينا عتمتنا وطريقنا. لو تهنا كده ولا كده احنا بنشوف قدامنا كأنه هو البوصلة الحقيقية اللي بتورينا يعني الطريق المستقيم بيكون بوين. إذن عزائنا تعالوا مع بعض، إذا فعلا عايز تسمع ترنيمة معينة تتعز بيها من جوا قلبك راسلني وقول لي، وإحنا أكيد كراديو سمر يعني نلبي طلبك بإذن الرب. راسلني بس على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 39 9، وحكون سعيدة جدا بتواصلك معي. قبل الفاصل أعزائنا المستمعين قلنا الليلة عايزين نتكلم عن العتاب. طيب عايزين نسأل سؤال ممكن يكون مباشر، وبرضك ممكن تشاركني بإجابتك أو بتعليقك حول الموضوع. ليه أصلا الإنسان بيعاتب؟ وشنو هو ذاته هو العتاب؟ هو شنو؟ غالبا يعني حيكون أو واحد يقول لك العتاب ده مثلا هو زعل، لوم أو شكوى أو يعني خصام أو أي حاجة من الحاجات الممكن تكون صعبة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو فتشنا شوية في المعنى حنلقى إنه العتاب أكبر من كده بكثير. العتاب في الحقيقة يعني لغة ما بيعرفها إلا الناس اللي بتحب، لأن الزول الما يعني فارق معاك ما بتتعب نفسك ذاته عشان تشرح له إنك يعني زعلان أو إنك زعلت، ولا بتقيف معاه تناقشه في موقف وجعك، بتخليه وتمشي عادي. لكن لما يكون الزول عزيز عليك بتحاول تلقى له ألف عذر قبل ما تعاتبه. تقول يمكن ما انتبه، يمكن كان مشغول، يمكن ما كان قاصد الكلام اللي هو بيقوله ده، ويمكن يعني ويمكن ويمكن ممكن تلخص كل الأعذار دي كلها يعني اللي انت مثلا حابي تعذر بيها الزول اللي انت اصلا جمعتك به اي صلة، اذا كانت زمالة، اذا كانت يعني خطيب، زوج، ايا كانت علاقته معك، او يعني انه او انك انت حابي تتكلم معه في موضوع معين. ودي طبعا بداية العتاب. العتاب ما بيبدأ بالكلام بس، بيبدأ يعني مرات الزول يعني بيكون أمله خاب مثلا، أو كان متوقع مثلا حاجة يعني وتوقعاته دي خابت. عشان كده كل عتاب وراه جملة يمكن تكون ما تقالت لكن معناها ممكن يكون واضح. يعني مثلا كلمة أنت ما بتفرق معي، وعشان كده مثلا الكلامك اللي انت قلته ده وجعني. ولو دققت يعني في حياتنا او دققنا في حياتنا كلنا كده حنلقى انه اقصى العتاب ما بيكون بين الاعداء، بل بيكون بين اقرب الناس، بين اخ واخوه، وبين اخت اختها، بين صاحبين عاشوا سوى العمر كله، بين زوجين، بين اب وولد. لانه كل ما كانت المحبة اكبر كان الوجع اكبر وكان العتاب أصدق كمان. لكن في نقطة مهمة لازم نقف عندها، في فرق كبير بين الزول البعاتب عشان يصلح والزول البعاتب عشان هو مثلا ينتصر. الأول قلبه بيكون مليان محبة، والثاني قلبه بيكون مليان خصومة. الأول بيفتش عن حل، والثاني بيفتش عن إدانة. وممكن الاثنين ديل يكونوا يعني مخلوطين أو يعني فيهم خلط بالنسبة للزول اللي بيسمع العتاب. بعد كده هو يصنف إذا كان ناتج عن محبة ولا ناتج عن إدانة. العتاب الحقيقي ما هو ياهل بيكسر الزول، ولا يعني نثبت مثلا لبعض إنك أنت غلطان ولا كلام بالشكل ده، لكن الهدف عزيزي المستمع إنه العلاقة دي تستحق إنها تلقى محاولة، إنك أنت يعني مستعد

انك تصحح مثلا خطأك او فعلا العتاب ده انك انت ما كنت جايب خبر الحاجة دي لكن نبهتني لها حتى لو كانت يعني وصلت درجة القساوة. ودي بيقولوها يعني علماء النفس كتير في الحتة دي. وعايزين برضو فعلا احنا نكون مستمرين لسه بنتكلم عن موضوعنا الجميل ده في اليوم ده. وأكيد مستنية طبعا مشاركاتكم ومستنية كمان تجاربكم. أكيد يا جماعة ما في زول قاعد يسمعني هنا ويقول لي ما مرة بتجربة زي كده, ما مرة بلحظة بتاعت عتاب مثلا تكون عملت شرخ في حياته أو ما قدر يفهم النقطة دي. عشان كده مشاركتك لي مهمة شديد جدا جدا. مستنيات تكتب لي وتراسلني وتشارك معي تجربتك. وفي الوقت ده يعني بديك مساحة لأنك تكتب وتعبر. بس تعال نطلع فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

سمعا أندو، يعني ربنا يبارك حياتك بصراحة، لأنه فعلا ترنيمة طالعة وكلمات طالعة من القلب. ما بقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يسوع، معاك همومي بتزول وبفرح معاك على طول، أنت مالك حياتي، أنت وحدك ربي. يا سلام على الكلمات الجميلة. ولسه لو كملت لكم باقي الترنيمة بتشوفوا بقدر شنو التعابير مهمة وجميلة وفعلا فعلا عميقة. عشان كده أرجع واستمع للترنيمة دي مرة تانية، أو أنت إذا حبيت أنه أنا أسمعها ليك ونسمعها كلنا في حلقة تانية من برنامج ساعة سمر، قل لي وأكتب لي اسمها ما بقدر من غيرك أعيش، المرنم سمعان أندو. أحفظ الاسم وكمان يعني عنوان الترنيمة. إذن مستمعينا، احنا لسه بنواصل برنامجنا وكمان بنتكلم فيه، يعني موضوعنا المهم اللي احنا اللي قاعدين نتناقش فيه ونتونس فيه مع بعض. تعالوا نشوفوا، مرات في ناس بيخلطوا ما بين اللوم والعتاب. في ناس اول ما تعاتبهم يقولوا لك خلاص خلاص يا اخي ما تلومني، لكن الحقيقه انه العتاب غير اللوم، وبينهم فرق كبير جدا جدا. العتاب ممكن يكون طالع من المحبه، اما اللوم مرات بيكون يعني بيطلع من الغضب. العتاب بيقول لك أنا زعلت منك لكن لسه دايرك، أما اللوم فبيقول أنت غلطان ولازم تحس بغلطك. الزول اللي بيعاتب، عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، بيكون داير يحافظ على العلاقة حتى لو كان صوته علا أو يعني دموعه نزلت أو كانت جوا قلبه أمنية واحدة، يا رب إنه الناس تفهم بعض. أما الزول اللي بيلوم مرات بيكون يعني ما فارق معه، يعني الحل اللي انت مثلا شايفه أو خدته يمكن مرات ما يكون صح، والطرف الثاني دائما بيحس بنفسه أنه هو الغلطان في الحتة دي. وعشان كده مرات في العتاب الحقيقي بتلقى الإنسان بيتكلم عن إحساسه، يقول مثلا أنا زعلت من كلامك، أو أنت متوقع يعني مثلا أنا أغير شنو، يعني كثير من الكلمات اللي ممكن يقولها الطرف الثاني تعبيرا عن مثلا أنه ما موافق على العتاب ده. العتاب عزيزي المستمع بيتكلم عن الموقف، يعني حاجة معينة حصلت أنا بعاتبك على الحتة دي، لكن اللوم يعني فيه هجوم على الشخص. العتاب ممكن بيعالج الجروح، أما اللوم مرات بيفتح جروح ممكن تكون كانت قديمة واتفتحت تاني من أول وجديد. وعشان كده لو اضطرينا نعاتب زول يعني بنحبه، لازم نفتكر إنه هدفنا ما بس إنه زول يكسب النقاش، لكن هدفنا إنه الإنسان ما يخسر أخوه أو زميله، لأنه في النهاية الكلام اللي بيطلع مننا أكيد ما بيرجع مرة تانية. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلوا العتاب دائما يكون هو يعني نصلح الحاصل، واللوم اللي بيقول أنا غلطان أو أوريك يعني غلطك شنو ده، إحنا ممكن نبعد عنه، أو الاثنين ممكن يكون يصلحوا لكن في مواقف ممكن تكون مختلفة. أهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون فرقنا بين اللوم وبين العتاب، عشان لما يجي زول عايز يعاتبك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص ما تلومني، ولما يجي زول داري يلومك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص جنك عتاب. لا، إحنا نفهم اللوم شنو والعتاب شنو. تمام؟ إذا تمام راسلني وقول لي إنه أنت متفق معي في الحتة دي أو مختلف معي، وأكيد أعزائي المستمعين اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا كلنا عايزين نصل لمراحل يعني ترضي كل واحد في نفسه وللآخر كمان. يلا تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة في الفاصل ده ونرجع نواصل. خليك قريب عزيزي المستمع، ما تمشي بعيد لأننا حنرجع نكمل في موضوعنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي وجانا بنقول لك برغم إنه يعني الوقت فات شوية لكن كويس إنك جيت من إنك ما تجي. عشان كده بذكرك عزيز المستمع أجانا هسع والكان بتابعنا إنه موضوعنا الليلة كان عن العتاب وفي كمان تكتب رأيك وتراسلني وتقول لي عن الموضوع ده وزي ما قلت لكم كمان خلونا نتشارك في تجاربنا مع بعض ونشوف إحنا وصلنا لوين يمكن ناس تانية موجودة معك تستفيد من التجربة بتاعتك. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا نشوف من خلال الكتاب المقدس نشوف العتاب بأي معنى. هنا بيكون المحبة هي هل بتتكلم وده بنشوفه في قصة الرب يسوع مع بطرس بعد الإنكار. لو فتشنا في الكتاب المقدس حنلقى إنه الرب يسوع كان ممكن يلوم بطرس وكان عنده كل الحق. بطرس قال قدام الناس كلهم ولو الجميع شكوا فيك أنا ما حشك فيك، لكن لما جات ساعة التجربة أنكر المسيح كم مرة؟ 3 مرات. يتخيلوا الزول ده كان واقف جبال وقال لو الناس دي كلها مشهدوا سابتك أنا ده بطرس ده ما حمشي مكان ولا حنكرك، لكن بطرس نكر المسيح 3 مرات وقال أنا ما بعرف الراجل ده. يتخيلوا لو أنت مكان المسيح أنت كنت حتعمل شنو؟ لكن أول لقاء بعد القيامة كانت يعني مقابلة عجيبة جدا جدا. كان ممكن يعني السيد المسيح يقول له وين كلامك يا بطرس؟ وين وعودك؟ ليه خزلتني؟ ودي دايما الكلمات اللي نحن بنقولها لبعض ومع بعض. لكن المسيح ما بدأ باللوم، بدأ بشنو؟ بدأ بالعتاب، العتاب المليان محبة. قعد مع بطرس على شاطئ البحر وبعد ما أكلوا سألوا سؤال يمكن كان بسيط جدا جدا لكن كان عميق برضو في معناه. قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ والسؤال ده برضو كرروا 3 مرات بنفس العدد الأنكر فيه بطرس السيد المسيح. لكن السيد المسيح ما كان بيفتش على الاعتراف بالغلط لأنه بطرس كان عارف غلطته وبكى عليها، لكن السيد المسيح كان بيفتش على القلب، هل المحبة لسه موجودة؟ كل مرة بطرس يقول أيوة يا رب أنت عارف أني بحبك، وكل مرة المسيح يرد ارعى خرافي، كأنه بيقول له أنا ما واقف عند سقوطك يا بطرس، أنا شايف الإنسان الممكن تقوم يعني تكونه أو تكون عليه أنت بعد التوبة اللي أنت يعني تبت هذه. وده يعني بيورينا الفرق بين اللوم والعتاب. السيد المسيح هنا عاتب بطرس. اللوم بيرجع الزول للورا وبيخليك أسير للغلط بتاعك، أما العتاب المليان بالمحبة بمدلك إيده ويقول قوم لسه عندك مكان ولسه عندك رسالة. ودي واحدة من أجمل الرسائل في الكتاب المقدس إنه العتاب الحقيقي ما هدفه إنه يكسر الإنسان بل هدفه إنه يصلحه يفتح له باب جديد يعني من الأبواب الكثيرة اللي ممكن تكون اتقفلت. وممكن دي تكون واحدة من القصص الجذابة الجميلة جدا جدا في الكتاب المقدس اللي بتفرق ما بين اللوم وبين العتاب. يا ترى انت بتستخدم ياتو اللوم ولا العتاب؟ شاركني وقول لي برضو انا مستنية اسمعكم. اذا تعالوا مع بعض اعزائنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أكيد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تقدر تسمعنا كل يوم على راديو سمر وكمان تستمتع ببرامجنا المختلفة. رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وأكيد حديثنا اليوم كان جميل وشيق جدا جدا، لأنه بيتكلم عن يعني واقع إحنا ممكن نكون عايشينه، والكويس إنه يعني الليلة بنكون اتعلمنا الفرق ما بين العتاب وبين اللوم، ومش عشان أنتم ما عارفين، لكن بس بنذكر نفسنا بالحاجة دي. وكمان رسالتنا الختامية في اليوم ده عزيزي المستمع بنقول يعني إنه يمكن أجمل حاجة خلونا نتذكر إنه العتاب ما كان يوم دليل ضعف ولا علامة بتاعت كراهية. في مرات كثيرة العتاب هو صوت محبة، لما تحاول تقول يعني أنا لسه مهتم ولسه داير يعني أكون مستمر معاك في علاقة جميلة وطيبة، إذا كنت زملاء ولا كنت أصحاب ولا كنت أحباب، يعني ده التعبير الأصدق من العتاب. لكن خلونا كمان نتعلم إنه العتاب يعني يكون هو باب للإصلاح ما باب للجرح. نتكلم عشان نفهم ما عشان ننتصر، نعاتب عشان نتقرب أكتر من بعض. ولو في زول يعني عاتبك يوم ما تستعجل وتعتبرها كده خصومة، يمكن يكون في قلبه مكان لك خلاه إنه يختار الكلام بدل ما إنه يرحل. وبرضو لو أنت عاتبت زول، أسأل نفسك هل أنا بتكلم من وجع المحبة ولا من رغبة إني أثبت إنه في غلط؟ لأنه أجمل عتاب هو اللي بيخلي الزول الثاني يحس بقيمته حتى ولو هو بيسمع عن الخطأ بتاعه. خلونا نتعلم من السيد المسيح إنه المحبة ما معناها نتجاهل الغلط، والمحبة برضو ما معناها إنه نكسر الناس بأخطائهم. في مساحة جميلة بين الحقيقة وبين كمان إننا بنكون يعني بنرحم بعض في تعاملنا وفي أخطائنا. يعني خلونا كده أعزائنا المستمعين نخاف من فقدان الأحباء، نخاف من فقدان الأهل والأحباب والأصدقاء، وكمان يعني نقدر الكلمة الممكن تكون صادقة اللي بتكون نابعة من القلب. إذن الفرصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، شنو الأحسن بالنسبة لك، العتاب ولا اللوم؟ حخلي لك الخيار ده وانت اختار، وكمان راسلني وقول لي يعني اي واحد انت يعني دايما انت بتستخدمه، بتستخدم اللوم ولا بتستخدم العتاب، وشنو دايما اللي بيحصل. اكيد تجارب كثيرة وتجارب ممكن تكون صعبة حصلت في الحياة، ويمكن انا كمان من الناس المرات ممكن بخلط بين الاثنين، بين اللوم وبين العتاب، وممكن ده قاعد يفقدني الكثير جدا جدا. لكن الليلة تعلمنا مع بعض انه العتاب شيء وكمان اللوم شي تاني. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم في رعاية الله.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر يبقى كل الفات حكاوي

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد

الكتابي. عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا ان هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب ان هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوي إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله
انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دين الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف اللي فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي إنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للاشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضائنا سلاح للظلم. أعضائنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أن

0: لكم أبناؤه إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما قليلة، وذلك حسب استحسانهم، أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا، لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم، إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصول

0: هنا تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.